0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
3: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
3: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر، الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
4: وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
3: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري.
5: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
4: وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
6: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
6: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة الخليل. تقع محافظة الخليل جنوب القدس على بعد نحو 30 كيلومترا، وهي أكبر محافظات الضفة الغربية من حيث المساحة وعدد السكان. تتكون المحافظة من 100 قرية ومدينة، أبرزها مدن الخليل وبيتمر وحلحول ودورة ويطة والظهرية وبني نعيم والسموع، بالإضافة إلى مخيمين للاجئين هما العروب والفوار. يعتبر الحرم الإبراهيمي الشريف من أهم المعالم الحضارية والدينية المميزة للمدينة، والذي منحها مكانة عالية وجعل منها مقصدا دينيا من كافة الدول الإسلامية. تتمحور البلدة القديمة في الخليل حول الحرم الإبراهيمي، والذي تم إدراجها على قائمة التراث العالمي بما فيها الحرم الإبراهيمي باعتبارها موقعا فلسطينيا ذات قيمة عالمية استثنائية، وتضم حارات تاريخية مثل حارة الشيخ، حارة بني دار، حارة العقابة وحارة القزازين. ومن أبرز معالمها الأثرية الحرم الإبراهيمي، البلدة القديمة، بئر حرم الرامة، حمام سيدنا إبراهيم الخليل، معصرة شجرة الدر، بلوطة سيدنا إبراهيم، تكية سيدنا إبراهيم، قصر المورك، تل رميدة، تل قلاء وعين المعمودية. تشتهر بأسواقها القديمة مثل سوق القزازين وسوق الزيتين وسوق الحصرية وسوق اللبن وسوق الإسكافية. تعد الخليل مركزاً للحرف التقليدية، وأهمها صناعة الزجاج اليدوي، صناعة الفخار، صناعة الأحذية والجلود والتطريز. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يومياً في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحاً، 12 ظهراً، 5:30 عصراً، 8 مساءً. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

تحية صباحية عبر أثير راديو موال 101.7 FM. يوم جديد وجولة إخبارية جديدة، أهلا بكم. الأحد 21/6/2026، كنوا معكم لساعة من الزمن نطلع فيه على أهم المستجدات والملفات الإخبارية محليا عربيا وعالميا، وجولة في الأخبار المنوعة بعيدا عن السياسة أيضا حتى قبل دقات الساعة 9 بقليل. هذه تحياتي لكم إنجي سابا. هل يفجر نتنياهو الاتفاق بين إيران وأمريكا؟ إيران فعليا يوم الأمس أغلقت مضيق هرمز بسبب خروقات الاحتلال جنوب لبنان، ففعليا هناك دراسات وتحليلات سياسية حول هذا الموضوع، حيث أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز ردا على ما وصفته بالخروقات الأمريكية والإسرائيلية لمذكرة التفاهم الأخيرة مع استمرار إسرائيل في عدوانها جنوب لبنان. خطوة إيران بإغلاق المضيق عكست تمسكها بمبدأ وحدة الساحات وعدم الفصل بين جبهات المواجهة في وقت كانت تستعد فيه إيران والولايات المتحدة لجولة مفاوضات جديدة. والغارات الإسرائيلية المكثفة على بلدات جنوب لبنان يعني ألقت فعليا ظلالها على المسار الدبلوماسي، فهناك اتهامات للاحتلال الإسرائيلي بالسعي إلى تقويض أي تفاهم إقليمي قد يفرض عليها التزامات ميدانية خاصة في الساحة اللبنانية. فعليا جبهة لبنان إسرائيل جبهة مشتعلة، أعلن أمس عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 12 في كمين لحزب الله جنوب لبنان، وكما وصفت بأنها معارك، وأكد فيها حزب الله إيقاع جنود الاحتلال في كمين أثناء محاولتهم التسلل إلى مرتفع علي الطاهر. يوميا هناك خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي لم تعتد عليه إسرائيل. هل يخرجوا بعد قليل ليقولوا لهم هل اعتدتم المشهد مثل ما قالوا لنا؟ تنشر شبكة قدس الإخبارية تقريرا إخباريا بعنوان الخنق المالي في زمن الحرب. سكان غزة يتهمون بنك فلسطين بتجميد حساباتهم واحتجاز مدخراتهم. قالوا إذن في غزة أن هناك إجراءات يتخذها بنك فلسطين بحق حساباتهم المصرفية ومحافظهم الإلكترونية، قالوا أنها حرمتهم فعليا من الوصول إلى رواتبهم، إلى مدخراتهم، إلى مصادر دخلهم، في وقت طبعا يواجه فيه القطاع أوضاع إنسانية كارثية جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة والتي فعليا لم تتوقف ولا ليوم واحد. فهناك تصاعد لشكاوى الفلسطينيين في قطاع غزة اتجاه بنك فلسطين، وهذا التقرير الإخباري نقله موقع الميدل إيست آي البريطاني. وبحسب التقرير أفاد عدد من أصحاب الحسابات بأنهم فوجئوا بتجميد أو إغلاق حساباتهم دون إنذار مسبق أو توضيحات كافية، وهذا الأمر تركهم عاجزين عن دفع الإيجارات، تأمين الاحتياجات الأساسية وإعالة أسرهم. فعليا الملف هذا يكتسب حساسية خاصة لأن سكان غزة عم بيعتمدوا يعني بشكل متزايد فعليا على التطبيقات المصرفية، على المحافظ الرقمية، لأنه في أزمة سيولة حادة، في كميات كبيرة من الأوراق النقدية أصلا تعرضت للتلف وإتلاف وكل هذا الكلام. فهون إذا التقرير يتهم بنك فلسطين بأنه فعليا يجمد الحسابات، يحتجز المدخرات في زمن الحرب.

امتحانات الثانوية العامة في الضفة وغزة والقدس انطلقت يوم الأمس في ظروف استثنائية، في ظروف غير مسبوقة. طبعا تداعيات حرب الإبادة على قطاع غزة تتواصل القيود على الضفة الغربية أكثر من قبل بطريقة يعني غير مقروءة غير مفهومة بدون تدخلات خارجية لحماية الفلسطينيين. فهون بنحكي عن 91 ألف طالب وطالبة توجهوا إلى امتحانات الثانوية العامة بما فيهم طبعا الغزيين الذين هم خارج الوطن، ما فيهم طلاب غزة الضفة. كل هذا هو الرقم الكبير، 91 ألف من الطلبة في امتحانات الثانوية العامة والظروف استثنائية. في 24 ساعة الماضية سجل 13 هجوما للمستوطنين، إليكم التفاصيل. طبعا تسجل هدول ال 13 يعني هجوم وتنوعوا ما بين اقتحام أراضي زراعية واعتداءات على المنازل على المركبات على قطع أشجار زيتون، سرقات، تخريب ممتلكات. يعني في دوما جنوب نابلس المستوطنين اقتحموا الأراضي الزراعية القريبة من منازل الأهالي وطريق وادي الشاعر شرق سلفية، يعني في كان اعتداءات على المركبات الفلسطينية. في بيتا جنوب نابلس أيضا تعرض أحد المنازل لاعتداء تخلله قطع عمود الكهرباء هناك، وتم اقتحام منطقة خلة أو الفقيه في طانة الفوق شرق بلدة بيت فوريك. وطالت الاعتداءات أراضي زراعية في كيسان شرق بيت لحم، جرى قطع عدد من أشجار الزيتون في منطقة أم الزويتينية إلى جانب رفع أعلام إسرائيلية وتثبيت سياج في تجمع بدوي في واد سلمان شمال غرب القدس. أما في الخليل فأقدم المستوطنين على سرقة الكرفان يعود للفلسطيني محمد إسحاق أبو حميد في منطقة زعتوت شمال شرق يطا، وإضافة إلى اعتداءات طبعا في مسافر يطا شملت مهاجمة المزارعين ورشهم بالغاز غاز الفلفل. الصحفية هبة كنانة أيضا تعرضت لاعتداء مباشر من المستوطنين على الطريق بين نابلس ورام الله، هاجموا مركبتها وسرقوا هاتفين وهويتها الشخصية ورخصة القيادة. سلفيت أيضا والاعتداءات المتكررة، إذا يعني مهاجمة المنازل، الاعتداء على المركبات، المزارعين يعني خلال كله يعني في محاولتهم لنقل المياه من بئر المسعودية قرب نابلس كمان اعتداءات عليهم. فمناطق ثانية كمان في نابلس والخليل ورام الله كلها فيها تواجد مكثف للمستوطنين قرب الأراضي الفلسطينية، وفيها اعتداء على الناس وعم برشهم حاليا بغاز الفلفل. وقوات الاحتلال عم تقمع كمان الفعاليات الاحتجاجية في جبل طروسة غرب دورة جنوب الخليل، لأنه رفضوا هناك إقامة بؤرة استيطانية، خرج الناس يعني ليندد بهذا الموضوع، وبالتالي قمعتهم قوات الاحتلال. يعني العنف الاستيطاني عماله بيصير يوميا، وتصاعد يومي لهذا العنف في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بشكل عام. التحذيرات فعليا بس عم بتكون محلية من توسع هذه الاعتداءات على الأراضي على الممتلكات الفلسطينية. فإلى الآن ما فيش أي إجراءات، إلا مثلا أوروبا أخذت أكم من إجراء في أكم من مستوطن وقالت يعني بسبب هذه الهجمة فنحن مثلا نمنع بن كبير من السفر، نمنع سمودريج أنه يعني يوصل أوروبا وكل هذا الكلام. ولكن غير عن هيك في كان حملات بسيطة مقاطعة للبضائع الإسرائيلية تخرج من المستوطنات بسبب اعتداءات المستوطنين على الأراضي الفلسطينية، ولكن لم تأخذ الصدى اللازم في العالم، مثل ما تأخذ مثلا فيديوهات تافهة مرات صدى عالمي بتلاقيها وصلت لأدغال أفريقيا، بس مثل هذه الأمور مش عم تأخذ صدى.

امبارح خرج الإسرائيليين في مظاهرة كبيرة ضد نتنياهو ومطالبين بأنه خلص يعني نزعوا من منطقة يحكم فيها بدون مشيا يحكم, واحتجاجات واسعة يعني ينتقدوا سياساته. الشرطة في القدس كانت قد هاجمت هذه المسيرة على أساس أنه بس مصادرة لمعدات الصوت, يعني بيقول لك ضوضاء يعني, ولكن هم فعليا كانت احتجاجات واسعة تطالب برحيل نتنياهو. المستوطنين قبل أن ننتقل من هذا الملف يعني أصبحوا الآن يصولوا ويجولوا في جولات استفزازية داخل المدن الفلسطينية. انتبهوا من هذا الموضوع, بيكونوا في سياراتهم الخاصة, يعني مش راح تفرق كثير لأنها سيارة يعني بالنمرة الصفراء يعني. ويوم الأمس كان صوروهم الشباب في شارع فيصل وسط نابلس بأنهم بتجولوا بين السيارات, يعني تقريبا بيحاولوا يعملوا حادث يعني. هذه يعني من جملة اعتداءات المستوطنين على المناطق الفلسطينية. جي دي فانس شوهد وهو يخرج أو يعني يصعد إلى الطيارة في اتجاهه إلى سويسرا فعليا, لأنه هو اللي بده يكون يفاوض مع الجانب الإيراني, وهو نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهو طالع في المطار قال أسافر إلى سويسرا على أمل إحراز تقدم في وقف إطلاق النار في لبنان هذه المرة. وصرح للصحفيين هذا الكلام وأنه سيمكث في سويسرا يوم أو يومين على حد تقديره يعني. ووفد كبير فعليا غادر, وفد إيراني كبير غادر إلى سويسرا يوم الأمس لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة. جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي قال سيتوجه قريبا لحضور اجتماعات, قالت باكستان أنها ستبدأ الأحد, يعني اليوم المفروض أنه الاجتماعات تبدأ. جي دي فانس كان آخر واحد اتجه إلى سويسرا هو لحاله, بينما إيران بعثت وفد. فهون يعني بتبين لك انه اساس انه احنا بدنا نحط اليد العليا, يعني انه احنا الاقوى, من بنبعت شخص واحد نائب رئيس وخلصنا يعني. ف نعرفش يعني شو بده يصير في هذه المحادثات, بالاخص انه اقدمت ايران فعليا على تسكير المضيق يوم الامس على الرغم من كل المحادثات, ردا على جنوب لبنان وردا على قصف اسرائيل المستمر. قصف إسرائيل أيضا مستمر في غزة, فمنحكي عن وقف إطلاق نار وهمي. ووقف إطلاق النار هذا اخترق يعني يوم الأمس, كان اليوم 255 لاختراق هذا الوقف, وقف إطلاق النار. وخلال 24 ساعة الماضية نستطيع القول أنه صار في حصيلة جديدة 10 شهداء حصيلة 24 ساعة الماضية, وكانت 24 ساعة فعليا دامية للمواطنين الغزيين.

الاشتباه بأول إصابة بفيروس الإيبولا في إسرائيل، وهو كان لمسافر عاد من الكونغو، حطوه في العزل داخل مستشفى رمبام في حيفا.

هالمرة يعني بما أنه في غدر بين نتنياهو وترامب، فقال لك ترامب تألوح بأوراق الغدر يعني. فقال بارح ترامب واحد من الأشياء اللي بنشرها هذه على منصته خاصة، منصة خاصة له اسمها تروث سوشيال، كتب مبارح أملك الأوراق القوية بشأن فرض أو فرص عفوا إعادة انتخاب نتنياهو. فكان عم بيهاجم يعني أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه هو عنده الأوراق القوية هذه اللي بتحدد مصير نتنياهو السياسي، هل سيعاد انتخابه أم لا بسبب هذه الأوراق. طبعا يشك ترامب إنه يعاد انتخابه إذا ما نشر ترامب هذه الأوراق. فيعني مع كل المشي المشو مع بعض كأصدقاء، إلا إنه ماسك عليه ممسك قوي يعني يبدو. ماذا عن حالة الطقس اليوم؟ الجو اليوم يعتبر صافي بوجه عام بدون غيوم، ولكنه حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق. اليوم في انخفاض بسيط جدا على درجات الحرارة، مع ساعات المساء والليل الجو بضل صافي بوجه عام، لطيف في المناطق الجبلية ومعتدل في بقية المناطق. مع هذا الانخفاض اليوم 30 درجة متوقعة في درجة، مع درجة الحرارة العظمى اليوم ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 17 درجة. كأس العالم كان ولا يزال يعني في مباريات حاسمة وحامية كما يقال. هولندا مبارح ضربت السويد بخماسية قاسية، نجم ريال مدريد السابق يتعرض لنوبة قلبية في المؤتمر الصحفي، مع الرياضة ومع كل هذا الكلام إلا ما يصير نوبات قلبية، منعرفش كيف بيصير هذا الموضوع، ولكن يعني فيش على الصحة ضمان يبدو. إذن هذا اللعيب يعني فرناندو غاغو اسمه، نجم ريال مدريد الأسبق، تعرض فعليا على الهواء مباشرة لنوبة قلبية خلال المؤتمر الصحفي لفريقه يعني. يعني بنحكي عن شاب في مقتبل عمره، رياضي جدا، غادر على الفور قاعة المؤتمر الصحفي وطلعوا بيان رسمي حول حالته الصحية، إنه هو يعني بحالة صحية يعني استقرت، ولكن كانت فعليا نوبة قلبية حادة، فورا خضع لعملية جراحية لأنه عنده صار انسداد في الشريان التاجي. هذا اليوم مع ملفات الأخبار منشور هذا الخبر. ناشطة لبنانية رفضت النزوح من جنوب لبنان، هذه ناشطة بيئية يعني كرست حياتها كلها لتحمي المخلوقات البحرية خاصة سلاحف البحر وكل هذا الكلام، راحت مع الحرب لأنه بداش تطلع من جنوب لبنان.

متواصلين مستمعينا مع أخبار الصباح. خطة أمريكية قطرية لإفراج مشروط عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة.

في اليوم العالمي للاجئين يوم الأمس، كم بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين؟ 6.2 مليون لاجئ فلسطيني توزعوا على خريطة العالم. يعني بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، أيضا جيش الاحتلال يقتحم المناطق الفلسطينية يوميا، الاحتلال يوميا يعتقل ويضرب وكل هذا الكلام. يوم الأمس اعتقال 5 مواطنين ما بين رام الله ونابلس ومداهمة المنازل والعبث بمحتوياتها. اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسرقة، أفراد سرقوا من البيوت الفلسطينية، أمور يعني مرات تخطرش على البال. فهذه هي الحالة المستمرة. الغارات الإسرائيلية استهدفت قضاء النبطية جنوب لبنان ب16 شهيد و12 جريحا، وحزب الله يقول نحن نرد على ما تفعل إسرائيل. فصبح في أيضا واحد من الجنود ميت و12 إصابة أيضا في صفوف الجيش الإسرائيلي. فالغارات مبارح كانت على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، والخرق متواصل لوقف إطلاق النار. المفروض أنه دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، ولكن هاي اللي عم بصير. ف16 شهيد كان مبارح في لبنان. نحكي عن إجلاء 47 مواطن من المناطق المستهدفة. الطواقم في لبنان مش ملحقة، يعني بحاولوا يكون في إسعاف وإغاثة على الرغم من هاي الظروف الميدانية الصعبة.

حتى منظمات حقوق الإنسان في غزة تواجه ظروف غير مسبوقة، وهناك محاولات لمنعها، يعني محاولات ممنهجة لمنعها وكتم صوتها. القسام نشرت مشاهد حصرية لمعارك بيت حنون، وفي كمان نشروا سيرة للقائد عمران أبو عودة، يعني وكل هذا الكلام أعمال القسام بتكمل شغل على الأرض.

وكالة شهاب الإخبارية في تقرير خاص: التضامن مع فلسطين تحول إلى بوصلة للعدالة الدولية، ومحاولات منع هذا التضامن ستفشل. يعني هذا ما قاله دكتور أنور الغربي رئيس مجلس جنيف لحقوق الإنسان، بأنه قضية فلسطين وقطاع غزة هي اليوم تمثل رمز عالمي للعدالة والحرية. الضمير الجمعي العالمي يبدو أنه لم يعد يقبل باستمرار سياسات الإفلات من العقاب التي تتبعها القوى الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

إذن اليوم الأحد هو يعني عنوانه هو المحادثات ما بين أمريكا وإيران. فعليا راح الوفد الإيراني والوفد الأمريكي إلى إيران إلى باكستان عفوا، وهم حاليا في اجتماعات، وأول القرارات اللي طلعت إنه إفراج عن 6 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. فعليا برعاية أمريكية قطرية سيتم الإفراج عن هذه الأموال. قاليباف هو في زيورخ يعني قبل المحادثات كان يحكي سأعود إلى إيران مرفوع الرأس ولن أخيب آمال الشهداء.

الجزيرة، قناة الجزيرة الإخبارية تطالب بمعاقبة المسؤولين الإسرائيليين عن قتل مراسليها في غزة. يعني في جولتنا الإخبارية يعني اللي على رأس الأخبار اليوم، إيران تغلق هرمز بسبب خروقات الاحتلال جنوب لبنان، فنتنياهو يسعى إلى تفجير هذا الاتفاق، مع العلم أنه اليوم هي المحادثات.

جامعة النجاح الوطنية تتقدم عالميا في تصنيف CWUR 2026، تواصل حضورها كأول جامعة فلسطينية والوحيدة المدرجة في هذا التصنيف. وطالبتان من كلية الهندسة في الجامعة العربية الأمريكية تحرزان المركز الثاني في مسابقة الابتكار والبحث العلمي في جامعة أبوظبي. إطلاق برنامج إنعاش الدخل والأسواق من أجل التعافي في قطاع غزة. والتربية والتعليم تختتم الموسم العاشر من تحدي القراءة العربية. طلبة في الجامعة العربية الأمريكية يطورون نظاما ذكيا لتلقيح أشجار النخيل ضمن برنامج الابتكار الزراعي التقني. الجامعة العربية الأمريكية وجامعة دبلن الوطنية الأيرلندية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي. يعني هذه من أخبار المحلية اللي هي أنه مستمر الحياة، مستمر التعليم، مستمر الإبداع والابتكار، والشباب في دائما أمل في الشباب الفلسطيني، ويثبت هذا على أرض الواقع.

1800 من عناصر الشرطة ينتشرون لتأمين امتحانات الثانوية العامة. كل التوفيق لطلبة الثانوية العامة حيث انطلق يوم الأمس الامتحان الأول. مستمعينا سنواصل جولتنا الإخبارية وملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح محليا عربيا وعالميا، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كين منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي ولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شكل الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة شكلة في أول واحد، وأنا ما أعرف أبو كطايم فيها تحت من تحت لو عقفة ركبتها.
2: لكن وين المسؤول؟
4: واحد أعطيكم السوفة سيدي بنزل تكون نتانا يا سيدي العزيز، واحد تنستعنا المية كوادران تكون نتانا يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمش عنا فابريبا يا سيدي العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صنع.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيك.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
9: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
10: لك أيوة يلا شوت. جاء شو صار؟
11: علق النت.
10: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
12: راديو موال

أهلا بكم مجددا في أخبار الصباح لصباح هذا الأحد 21/6/2026. اليوم مستمعينا الطقس اليوم يطرأ انخفاض بسيط وطفيف جدا على درجات الحرارة. تبقى الأجواء شديدة الحرارة في المناطق الفلسطينية، يعني حار بوجه عام في المناطق الجبلية وصافي بدون غيوم. هذا الطقس اليوم في ساعات المساء والليل جو صافي أيضا بوجه عام، لطيف في المناطق الجبلية ومعتدل في بقية المناطق. درجة الحرارة المتوقعة اليوم 30 درجة، لدرجة الحرارة العظمى تنخفض إلى 17 درجة للصغرى.

مواجهات نارية في المونديال في كأس العالم، فيبدو أنه فعليا المباريات عم بتحقق آمال المتابعين في منافسات اليوم الـ 11. تتطلع المنتخبات العربية إلى تعزيز حظوظها ومواصلة الحلم في النسخة الأكبر بتاريخ البطولة. في أنظار رايحة على طبعا المواجهات أو المواجهة العربية الأوروبية، فراح يكون يعني مرتقبة هاي المباريات بين السعودية وإسبانيا، لقاء تونس واليابان، وصدام بلجيكا وإيران. فاليوم يعني منيحة يعني الألعاب اليوم، صدامات العالم العربي مع باقي العالم. المنتخبات العربية تبحث عن نتائج إيجابية قبل الدخول في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. إذن هذا المونديال وكأس العالم، الأنظار عليه لـ 2026. جرد زيلينسكي من وسام النسر الأبيض، الرئيس البولندي يقول تجاوز زيلينسكي عتبة الألم لدى شعبنا. وبحرية الحرس الثوري الإيراني، مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن هذا يوم الأمس. وطبعا الإغلاق هذا لم يستمر كثيرا، ولكن نحكي عن يعني فتح البوابات، إغلاق البوابات. المفاوضات اليوم على قدم وساق بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي في باكستان. يتهمون زيلينسكي الرئيس الأوكراني بأنه يفضل التصعيد المستمر على صنع السلام.

باحثون يطورون منهجية جديدة لفهم علاقة الغذاء بالأمراض المزمنة. طبعا هذا بحث لا يتوقف منذ اختراع الأبحاث. المشمش والمشمش الزاكي طبعا هناك فوائد غذائية كبيرة، ولكن بالمقابل مخاطر عند الإفراط في تناوله. هي فاكهة جدا لذيذة ومفيدة لصحة الجسم، ولكن تحتوي على مواد معينة قد تسبب مشكلات في الجهاز الهضمي. الإفراط في تناوله يرفع مستوى السكر في الدم. تطوير وقود كان له أثر غير متوقع. هذا الوقود يؤدي إلى نقص في أحد مبيدات الحشرات الشائعة الاستخدام خلال خمسينيات القرن الماضي. فإذا ما يعني هذا الوقود للطائرات الاستطلاع الأمريكية، إذا ما يعني اخترعوه صمموه وجهزوه بيقللوا من المبيدات الحشرية. فيعني هون أزمة في السوق الأمريكي، بحكي لك هذه بتضارب على هاي، وهذه يعني حاولنا نغير أجواء عن السياسة دخلنا في الاقتصاد.

الباحثين حلوا لغزا من 30 عام استمر هذا اللغز في أمراض الأمعاء الالتهابية. فريق دولي من الباحثين كشف عن الآلية التي تفسر ارتباط أحد المتغيرات الجينية بارتفاع احتمالات الإصابة بداء حاد الالتهاب القولون التقرحي. فهون الباحثين فعليا اكتشفوا الجين المسؤول عن هذا الموضوع وعيروا اكتشف الجين. طبعا يستطيع العلماء أنه يغيروا من مجرى الأحداث.

ما القصة؟ هي سجن مؤبد لشاب مصري بسبب خط تليفون. طالب كلية حاسبات ومعلومات، هو طالب هاي الكلية في جامعة زقازيق في مصر، من أبناء مركز أبو كبير في محافظة الشرقية، أثار جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي في الأزمة اللي صارت معه. فتفاصيل أزمة قانونية، صار في حكم قضائي غيابي ضده بالسجن المؤبد في قضية تهريب مخدرات، لا ولكن هو ما عنده أي صلة بهذه الواقعة. يعني تعود جذور الأزمة أنه هو وافق بحسن نية استخراج خط هاتف باسمه وببياناته الشخصية، لأنه صديق له ترجع لمستقبل

منها يعني بمعنى آخر، فسلم بطاقته فلم يستخدم هذا الخط أصلا ولكن الخط باسمه، فمن الخط هذا وصله لعصابة لتهريب المخدرات. هو شاب يعني ما إلوش يعني أبدا في هذه المواضيع، وفعليا صدر حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد، وهذه القضية وصلت إلى التواصل الاجتماعي وتثير ضجة فعليا. دفعة جديدة من الأقمار الصناعية لصالح وزارة الدفاع الأمريكية تطلقها سبيس أكس. موسكو تستعد لتوسيع خدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة خلال 2026. مخيف أمر هذه التكاسي، يعني معنى آخر تاكسي لحاله بسوق، فموسكو بتوسع هاي الخدمة، في حين أنه في أمريكا كمان أيضا أصبحت متوسعة أكثر وأكثر. في منطقة مثل نيويورك يعني فيها ضجيج عالي والناس رايحة جاي كل يوم بتشوف هذه السيارات فعليا ذاتية القيادة. المكسيك تزيح الستار عن سيارة كهربائية وطنية الصنع بسعر منافس. المكسيك إذن استطاعت أن تصنع سيارة على الكهرباء، فتصنيع دائما في البلد وتصنيع منيح والتصنيع جيد، وأنك تعمل منتج وطني هذا إشي جيد دائما.

روسيا تتعاون مع الصين لإنتاج فيلم الحلفاء، فيلم بانتظار العديد. إنقاذ طفل في بريطانيا بعد سقوطه وسط تماسيح مفترسة. ولعت بين جورجيا ميلوني وترامب، قالت لك أنا وإيطاليا لا نتوسل، إنه أساس قال هو إنه جورجيا ميلوني توسلت إلي لأن تأخذ صورة معي. فعليا أشعلت هذا التصريح أشعل أزمة دبلوماسية بين إيطاليا وبين أمريكا، وجورجيا ميلوني غاضبة من ترامب. قلنا بدنا نبعد عن السياسة، بس يعني هذه دراما السياسيين. حادث لطائرة تدريب في مصر بروح ضحيته شباب صبايا، يعني بنحكي عن سقوط طائرة تدريب للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران في مطار السادس من أكتوبر قبل أيام. المتدربة من هناك منار أشرف هذه طلعت القضية أكثر وأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي، توفيت. يعني بنحكي عن وزارة الطيران المدني أعلنت فعليا وفاتها، وفي هذا الحادث اللي صار لطائرات واحدة من طائرات التدريب التابعة للعلوم الأكاديمية للطيران داخل مصر. ف يعني بنحكي عن لسه تدريب وأكاديمية وتدريب وبتسقط الطيارة، فهون مصر دائما في تساؤلات حولها على المصداقية على الأمور إذا فعليا جيدة اللي هناك. يعني كثير كثير أسئلة بتحوم حوالين مصر دائما.

ممنوع عندهم ناس غربة مثلهم يلامسوا جثمين الموتى ويتعاملوا هم مع جثمين الموتى. بالنسبة لهم هاي عادات وتقاليد لا يمكن أنك أنت تخرقها. لو كنت فريق طبي، لو كنت بتحافظ عليهم من وباء وكل هذا الكلام، يعني جهود الفرق الطبية مهددة ومخاطر انتشار الفيروس كثيرة في الكونغو.

ومنوعات من حول العالم. السكان في الكونغو يهاجمون الفرق الطبية لأن الفرق الطبية في موضوع العزل والدفن بتبعد الجثث عن الناس ويعني يعني هي اللي بتتكفل فيها الفرق الطبية، ولكن الناس هاجموا الفرق الطبية وضربوهم لأنه

روبوت متسول يتجول في شوارع الصين. يعني مش طبيعي, حتى التسول صار في إله روبوتات. لا لا هيك كتير يعني الصراحة. يعني في ناس تحكي الروبوتات عم تأخذ وظائفنا, الروبوتات أخذت أكل عيشنا وكل هذا الكلام. هالمرة الروبوت راكع كان على الرصيف في أحد شوارع الصين, يعني كان منحني للمرة عشان يتسول المال, فهو لا يملك مال لإعادة الشحن, كان يحكي الروبوت يعني, فساعدوني في دفع فاتورة الكهرباء. فعليا مش مزحة يعني, فعليا هذا الفيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مش طبيعية الصين بصراحة.

توقيت النوم يحمي قلبك ويحمي مزاجك وليس فقط عدد ساعات النوم. فضول موظف مجتهد في مكتبة فرنسية يقوده إلى كنز مخفي فعليا. جميل فضول الكتب هذا. مستمعينا إذن هذه كانت جولتنا في الأخبار المنوعة من حول العالم بعيدا عن السياسة. نعود إلى السياسة ونعود إلى أهم الملفات والعناوين والأخبار اليوم. هذا الأحد 21 من حزيران 2026. طبعا على رأس الأخبار أن الوفود وفود التفاوض وصلت فعليا إلى سويسرا والموضوع سيكون على الطاولة. وإسرائيل أوقفت فعليا غاراتها على لبنان. يبدو أنه في ضغط كبير على إسرائيل بما أنه في كان يوم دموي يوم الأمس في جنوب لبنان. ففي الجنوب اللبناني كان في قتلى وجرحى وفي صفوف الجيش الإسرائيلي أيضاً.

3 إصابات جراء هجوم المستوطنين في منطقة البدون شرق سلفيت. وتحدثنا عن كل هذه الخروقات في للمستوطنين في سلفيت في نابلس في الخليل في بيت لحم أيضا, يعني القرى في المحيطة في بيت لحم, وهون في الكثير الكثير من الهجمات يوميا في هجمات من المستوطنين في الضفة الغربية.

ترامب يبدو أنه يهدد نتنياهو أنه أم يملك الأوراق القوية بشأن إعادة انتخاب نتنياهو، أنه هو بس اللي عنده أسرار نتنياهو. حاليا يهدد بفضحه يعني، وهو كتب هذا الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي. 10 شهداء في غزة حصيلة 24 ساعة الماضية، وكانت 24 ساعة دامية في القطاع. منشور لبن غفير يدعو فيه إلى إحراق لبنان. إيران أغلقت المضيق بسبب خروقات الاحتلال جنوب لبنان. مسافر عائد من الكونغو إلى إسرائيل لاشتباه بأول إصابة للإيبولا وعزلوه. شهباز الشريف وقائد الجيش الباكستاني هم اللي موجودين في محادثات سويسرا من يعني الوسطاء. خطة أمريكية وقطرية لإفراج مشروط عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة. 65 طالب معتقل في سجون الاحتلال يحرم من تقديم امتحانات الثانوية العامة التي انطلقت يوم الأمس. اعتقال 5 مواطنين في مداهمات الاحتلال وللمنازل والعبث بالمحتويات في اقتحامات من مناطق الضفة الغربية. الحصيلة 5 معتقلين. لبنان في قلب المفاوضات بين إيران وأمريكا. قاضي في إسرائيل يلزم بن غفير أن يحذف فيديو التنكيل بناشطي أسطول الصمود، لأنه هذا الفيديو جاب له كثير من المصائب، ولسه بن غفير موجود الفيديو عنده، ويهدد يعني يحاسب عليه قضائيا في الدول الأوروبية. حصيلة لبنان الأمس 16 شهيد و12 جريح، قتيل في صفوف الجيش الإسرائيلي و12 إصابة. غالبية الإسرائيليين لا يرغبون في إعادة انتخاب نتنياهو. كانت هناك في الطرقات الإسرائيلية يوم الأمس احتجاجات من قبل المواطنين الإسرائيليين، احتجاجات واسعة لتطالب برحيل نتنياهو وتنتقد سياساته. وفاة شاب 21 سنة متأثر بجراحه الخطيرة. هذه الجراحة التي أصيب بها قبل أيام نتيجة حادث سير وقع في مركبة بين مركبة غير قانونية ومركبة عادية جنوب الخليل، وتستكمل شرطة المرور التحقيق في هذا الموضوع لأن المركبة غير قانونية. المحلل العسكري الإسرائيلي عموس هريل ويقول أن الاتفاق الأمريكي الإيراني الجديد هو فشل أكبر لنتنياهو منذ 7 أكتوبر. خرج الشبان ليتصدى لهجوم المستوطنين ضد رعاة الأغنام في منطقة الدقيقة في مسافة يطا، واعتقلتهم قوات الاحتلال لأنهم خرجوا يتصدوا للمستوطنين.

فيديو أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي. المستوطنين كانوا مسلحين بحاولوا تخويف الأهالي بالسلاح وضرب النار بالهواء وهم أمامهم يعني وجه لوجه وبيعتدوا على أراضي المواطنين. في قرية المنيع عصابات المستوطنين تعترض أحد رعاة الأغنام بتحاول تأخذ الغنمات اللي معاه, سرقة القطيع كله يعني, واعتداءات المستوطنين طبعا تستهدف الرعاة بكثير من الضرر. قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على مواطن خلال اقتحام حارة جابر في مدينة الخليل. نتنياهو وكاتس هم من أوعزوا للجيش الإسرائيلي بوقف كل عملياته جنوب لبنان دون الانسحاب من أي موقع, كتبت القناة 12 الإسرائيلية. قبل أن تعلن إيران أنه أغلقت المضيق مبارح, قالت القيادة المركزية الأمريكية بأن حركة السفن في مضيق هرمز ازدادت مع استمرار الدعم لحرية الملاحة. عبور 55 سفينة لمضيق هرمز تحمل أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية. تقول أيضا القيادة المركزية الأمريكية قواتنا في حالة استعداد لضمان الالتزام بجميع جوانب الاتفاق مع إيران. منظمة البيدر الحقوقية تقول جيش الاحتلال يعرقل عمل المزارعين ويمنعهم من حصاد أراضيهم في سهل بيت فوريك شرق نابلس. وفي تقرير هذا نشرته منظمة البيدر الحقوقية بيمنع المزارعين الوصول إلى أراضيهم ومواصلة أعمال الحصاد, إلحاق الأضرار بالأراضي يعني قيود متواصلة تستهدف الأراضي الزراعية وسبل عيش المواطنين في المنطقة.

0: إذن مستمعينا يعني جولتنا الإخبارية تقترب من نهايتها لهذا الأحد 21 من حزيران 2026. جولتنا كانت في الملفات العربية المحلية والعالمية، يعني جولة فلسطينية أيضا طبعا بامتياز، ونقول طبعا أنه الحديث عن مفاوضات الآن، المفاوضات اليوم، طاولة المفاوضات هي في مرمى الهدف العالمي كمان بالتزامن مع المونديال. خلينا نحكي اليوم في المونديال الدول العربية تواجه 3 لعب لثلاث دول عربية، وإذا مع اقتراب دقات الساعة 9 مستمعينا بهذا نكون وصلنا إلى ختام أخبار الصباح لهذا اليوم، وكنا معكم مستمعينا على الهواء مباشرة من 8 صباحا في جولة إخبارية قدمتها لكم مستمعينا إنجي سابا. نكون إن شاء الله في لقاء يتجدد صباح الغد في نفس الموعد 8 صباحا. هذه أحلى التحيات لكم أينما كنتم على السمع على 101.7 أم، أو إذا كنتم تابعتونا عبر قناة موال التلفزيونية عبر الرسيفرات المختلفة. مع طقس اليوم بانخفاض بسيط جدا يترك درجات الحرارة إلى 30 درجة اليوم في ساعات النهار و17 درجة في ساعات الليل. مع هذه الأجواء الحارة نترككم مستمعينا اليوم، إن شاء الله نهار سعيد عليكم أينما كنتم تتابعونا وتتابعوا أثيرنا. تحياتي، نهاركم سعيد.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا بعد الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كن معنا يوميا بعد الجمعة الساعة 8 صباحا. الساعة الآن 9 صباحا في راديو موال.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لقل كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جني وحياتي ولادي، بسكر جني كل انتجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شو اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت في أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصايم فيها تحس إنه بحق لو عقفة رتبة.
2: لكن وين المسؤول؟
4: وعد أعطي فلوس سوف أزيدي بنزل تكون نتيرة يا سيد العزيز، وعد تنسى عنا المية سوى درامي تكون نتيرة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمش أن يطلع ضريبة يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة
8: دي. برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
2: راديو موال.
9: عارف نفسي تقول لي واتسي؟
10: ايه؟
9: بهاء سلطان ينزل اغنيه اسمها حلوه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الإذاعية التلفزيونية الجديدة من برنامجكم طل الصباح. يا صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. 9:18 في استوديو راديو الرابعة، وحلقة جديدة من برنامج طل الصباح. اليوم مبدئيا الأحد 21 حزيران 2026، الموافق للسادس من محرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة. نقول صباح الخير لكل مجتهد ولكل مؤمن ولكل ثابت ولكل متحرك ولكل عامل ولكل موظف ولكل ربة بيت ورب بيت، لكل ملتزم بأخلاقياته، لكل من يلتزم بضوابط المجتمع، لكل من يلتزم بقوانين السير على الأقل، يعني اللي ظلت على الأقل نلتزم فيها، لكل ملتزم بالأمور الحياتية وأبجديات هاي الحياة من مبادئ وقيم وأخلاقيات من هنا ومن هناك. نقول صباح الخير لكل حدا صبح اليوم ناوي نية خير، ذهنيا بينه وبين حاله أموره تمام صافية، ما فيش جواته هيك أي جعلك من النوع السلبي، وقاصد وجه ربنا، فما خاب من قصد وجه الله الكريم. والأكيد المؤكد يا صديقي أنه حيلقيك اليوم مع بداية نهارك ومع بداية يومك شوية أمور رح تعجبك وشوية أشياء مش رح تعجبك. فالمهم بهذه القصة أو بهذا الموضوع أنه أنت كيف تتعامل مع هاي الأشياء، سواء اللي بتعجبك ولا اللي ما بتعجبك. اليوم الأمور مش زابطة اليوم للأمانة، تزبط شغلة تخرب شغلة أو بتبوظ شغلة، حتى البث بتعمل هون بيجيك إشي ثاني، بتعمل هون بيجيك إشي، خلاص اليوم جاي عكسية الأمور، رام فالله يستر من تليها. طبعا ليس من باب التطير ولكن من باب هيك رش السكر. فبنقول صباح الأمنيات المتجددة في قلب وصدر ووجدان كل واحد فينا. واللي بيسألونا عن البث، هلا البث تقريبا قاعد بينضبط بالموعد لأنه تعلق الجهاز وعدنا تشغيل الجهاز وضبطنا الجهاز وعدنا ضبط الجهاز، وصوت بيطلع منهم بتعرفش من وين. خذ الأمور ريلاكس، خذ الأمور على بساطتها وعلى أمورها البسيطة هيك، يعني زي ما هي. أيوة، ما تعقدها وما تجعلكها كمان. لقيت شارع مسكر لف غيره، لقيت واحد داخل معك بطوشة جدالية ونقاشية كله وتمتم وظل ماشي، في راكب معصلج معاك بده هون ولا هناك رجع له مصرياته وكله أنا خلص خلصت شغل اليوم، مش مش مش ناوي أكمل. يعني اشتري راحة بالك، اشتري سلامك الداخلي، اشتري نفسيتك، اشتري اليوم الطمأنينة والسكينة، لأنه للأمانة صارت انت صرت بحاجة لإلها في بعض الأحيان. فشاد الخطيب معنا بالهندسة الإذاعية، سلامات وصباح الخير. طالما متأخرين اليوم فخلينا نسلق هيك الأمور. عمر قواسم متابع إلكتروني، شوفي عنا إشي إلكتروني اليوم يا عمر، لازم أنت كمان كل يوم تحضرنا إشي على زوكك نبثه للناس. تعرف شو يعني؟ أنا لو بعرف شو كان قلت لك. سعد أبو سنينة شو موظم حضرنا اليوم؟ صدمت الصبح سعد في قصة ولحتى الآن عايش الصدمة. بحكي مع حاله. أحلى إشي لما تيجي تقول لواحد واحد اثنين ثلاثة أربعة تمام كل شيء تمام يعمل عكسهم تماما. ما قال لك هيك هيك هيك تعمل هيك هيك هيك هيك ليش؟ راديو موال صباح الخير، راديو القمر، راديو بانوراما، راديو كل الناس، راديو بلدنا، راديو نغم صباح الفل. من شاشة التلفزيون معا. صباح الخير. الدنيا رايحة واحنا رايحين وما حدا كله لاحق بعضه يعني. بالمحصلة انت مطلوب منك هاي الساعة اللي انت عايشها. لو كلنا الساعة 60 دقيقة قديش بتاخد منهم دقايق تقول هدول كويسات ومناح يعني؟ قديش تقدر تعيش فيهم 60 دقيقة يا شادي؟ كويسات يعني؟ والله بينك ما انت معي معي الأمانة. والله أنا اللي معك بي. تحياتي ومحبتي عادل غريب من استوديو راديو الرابعة حتى الساعة 11 إن شاء الله معكم ببرنامج طلت صباح. فيا صباح الفل والياسمين، أجمل ما تبدأ به صباحك كلمة طيبة لنفسك قبل الآخرين وللآخرين مع نفسك، فكن أول من يشجع نفسه في هذا اليوم. رومانس فهد صباح الخير، وعلى هذه النصيحة شكرا.
1: أقول لك على بعضك
0: ها يعني
1: الخجل
0: يعني إشي ومنه ها
1: تزعل أو ترضى حلو شوك بعين اللي حزنونا كلك على بابك حلو
0: نكمل بقية فنجان القهوة
1: حلو

هلا بمراد يا صباح الخير, هلا بعادل يا صباح الفل, علي أيامك يا حبيب.

0: يقول لك وثائق سرية تكشف تورط أمريكا بتمويل أبحاث جينية أحدثت جائحة كورونا. ما احنا عارفين يعني ولا سرية ولا هواجسنا من جوا. احنا أصحاب نظرية المؤامرة كنا حاسين في الموضوع. حتى ترامب نفسه قال في قصة, طبعا كان يتهم الصين, فطلعت القصة من المختبرات تبعاتهم باكين أبصر شوي يسووا أبحاث جينية. ففلت فيروس, كيف بصير بالأفلام الهوليود إنه فلت فيروس أو يعني مش عارف شو ودمر الدنيا. الله يستر ما يكملوا أبحاث يجيبوا أجلنا.
1: يكسر عيونك الحلوة تشوفني وتسأل علي تضحك الدنيا.
0: هلا أبو أحمد صباح الخير. دوك على الخشب, دوك على الخشب يا أخوي. يسعد صباحك حج إبراهيم, يسعد الصباح.
1: أقول لك على بابا على بابا على بابا.
0: هلا أحمد يا جعبي صباح الورد.

طيب امبارح كان امتحان اللغة الإنجليزية لمعظم أو لكل الفروع تقريبا. طلاب طلعوا مبسوطين، طلاب طلعوا مكشرين زعلانين، طلاب كذا فروع مختلفة. لكن اللي بيّن أكثر إشي إنه الامتحان تبع الفرع الصناعي والمهني كان صعب جدا جدا جدا جدا حسب ما حكوا معظم الطلاب، وكان في تذمر واضح من معظمهم وإنه خارج عن النمط المألوف، وكان في مناشدات ورسائل وصلتنا حقيقة. وأنا بقرأ الآن واحدة من هاي الرسائل. السلام عليكم، إذا في مجال تطرحوا على الهواء موضوع امتحان الإنجليزي الفرع الصناعي والمهني، كان امبارح صعب جدا وخارج عن النمط، وحرام عليهم ضيعوا سنة كاملة من تعب الطلاب، يا ريت تتواصلوا مع الوزارة وتوصلوا صوتنا. وهاي بداية صوت يا غدير إن شاء الله. وأنا كمان وصلتني مسج من ابن أخو إلي كمان، يعني سألته بنفس القصة، قال لي كان كثير صعب، و يعني في أشياء من خارج يعني خلنا نقول اللي احنا تعلمنا يعني. فبنتمنى انه فعلا يكون في تواصل اليوم وفي مسج بهذه القصة، نوصلها باسم طلاب المهني والصناعي على اللغة الإنجليزية، ياخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار يا مكحل رمشه.

كمان مسج أيضا إذا بالإمكان بكرة في برنامج طلة صباح تحكوا عن امتحان الإنجليزي لأنه كان صعب جدا أصعب من جميع الفروع الأخرى والسنين السابقة. تحكي بعد إذنك على الموضوع وتخلوا رسالة توصل للتربية والتعليم إنه الفرع السنة المهني كان أسئلته صعبة بخلاف الفروع الأخرى. يعني في تذمر واضح يبدو من هذا الموضوع.

0: ليالي.
1: يقال يا شادي في الحركة برك. حرك حرك الكرسي هيك ممكن يطلع لك كنز من تحت الكرسي. في الحركة بركة. أجمل شعور هو أن تبدأ يومك بشيء من الحركة بأي مجال من المجالات بأي شكل من الأشكال. لكن ثقافة أو خلنا نقول بيئة البعض بتختلف عن بعض آخر، وخصوصا في بعض المناطق حيث الحياة رتيبة جدا من خلال طبيعة السكن، طبيعة العمل، طبيعة الحياة، روتين الحياة. يعني أكثر مشوار بقدر يعمله أنه ينزل من شقته يروح يقصدر شوي في الشارع ويرجع، أو يروح يشتري فطور للعيال أو لكذا. يعني بنمط الحياة في ناس مثلا بمناطق بقعدوا يشتغلوا حوالين بيوتهم، كأنا حدا من هذول الناس حقيقة وبحب هذا الإشي. فمن الجميل جدا عزيزي، والعم أبو شحدة كمان ذكرته هون، الحبلة دايما يقالب فيها، هذا إشي صحي جدا جدا جدا. العم أبو شادي المحتسب كمان في عنده حديقة صنوبريات، لا الشوكيات اللي هي صباريات، ثلاث جمل لما جبت الجملة الصحيحة، صباريات وأشياء ثانية كمان وورود مختلفة يعني. فبقضي له تقريبا من الساعة 5 للساعة 7 لما تبلش الشمس تطلع، يعني بيكون يسكي الزرايع يقلمهم يدير باله عليهم. هاي من أجمل وأحلى وألطف وأعظم الفترات وأحلاها على الإطلاق. وبعد ما يخلص بقعد على هالشباك على البلكونة وبيشرب له فنجان قهوة ويمتع نظره بهاي المشاهد وبهاي المناظر وبهاي الورود وبهاي الأشياء اللي تتفتح يوميا مع شوية أكيد. وين في ورد، وين في شجر، وين في خضار، في طيور وفي عصافير وفي أصوات جميلة وحلوة. وخصوصا إذا كان كمان بيهتموا بعض الناس بالشوب تحديدا، بيحطوا لهم هيك حوض حوضين مية، لو فيش في طنجرة في صحن في, في, في أي إشي. اليوم كثير الأوعية المختلفة يعني، حطهم هون وهناك راح تلاقي إنه هناك طيور تأتي لي يعني تأخذ نصيبها من هذا الماء تشرب، وبالتالي بتستمتع أنت كمان بهذا الإشي بطريقة حلوة وبطريقة إيجابية، غير إنه بتكسب أجر بهاي القصة. فصباح الخير لكل من يعيش على هذا النسق من الحياة وعلى هذا النمط الجميل، وهو يسمع كمان في برنامج طلت صباح. صباح الخير.
2: قومي تاني امشي بهالدنيا يا حلوة الحلوين.
1: هو بيكون هو المدامي كلها كومي خنقصدر بين هالوردات وهالشجرات بتقاتلوا برجعوا.

0: يا حلوة الحلوة.
1: إيمان صباح الخير يناير, صباح الخير لؤي أبو تركي, صباح الورد, صباح الفل, كمان أبو أحمد بكل على السطوح النعمة الزريعة. حلو, صباح الخير كمان لحدا أبصر شو الإشارة, فلورز كوزماتيك سلامات, سارات الإشارات الختير, العكس هاي أحلى إشارات. حلو نصر الياسيني نسكافيه, صباح الفل وصحة وهنا. كيف طعم القهوة اليوم؟ طعم القهوة اليوم القهوة القوة ما قلت شو القوة. خلينا نروح لفاصل, وبعد الفاصل مكملين إن شاء الله معكم ببرنامجكم طل الصباح.

كثرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجد المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كين منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت لك في أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصايم فيها تحت من الحق لو عقفة ركبتها.
2: لكن وين المسؤول؟
4: وعد أعطي فلوس سوف أزيدي بنزل تكون نتالة يا سيد العزيز، وعد تنسى عنا المية كوة رام تكون نتالة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت من الفضريبة يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر في راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كمان.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: حياكم الله وأهلا بكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح، ودائما مع الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. تعالوا لنطير إلى غزة مع الزميلة هنا أبو عمرو وآخر المستجدات والأخبار. هنا صباح الخير.
1: صباح الخير عادل، تحياتي لك ولجميع السادة المشاهدين والمستمعين.
0: أهلا يا هناء، ما الذي تغير من مبارح لليوم؟
1: يعني إذا تحدثنا عن تغير عادل فهو تغير للأسوأ. يعني قبل دقائق من الآن وأنا معكم على الهواء، الطيران الحربي يغير وبشكل مفاجئ بارتفاعات منخفضة جدا في أجواء قطاع غزة، إضافة إلى أننا نتحدث عن 24 ساعة دامية بالكثير من الخروقات وعداد الشهداء الذي لا يتوقف. نتحدث عن يعني غارة بالأمس كانت على منزل لعائلة أبو حسنة بمخيم البريش وسط قطاع غزة مساء يوم السبت، أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، من بينهم المصور الصحفي وهو مصور قناة الجزيرة مباشر أحمد سمير وشاح، ليلتحق بشقيقه الصحفي محمد وشاح بعد يعني نحو شهرين من استشهاده. يعني الاحتلال لا يزال يركز على استهداف الصحفيين هنا في قطاع غزة ويريد طمس الحقيقة، يضرب بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية، يعني لا يميز بين أي أحد هنا في قطاع غزة. عدا عن ذلك نتحدث عن يعني استهداف آخر كان لتجمع المواطنين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أدى إلى استشهاد محمد أسامة عبد العزيز شبع ملتحقا باثنين من أشقائه استشهدا خلال الحرب، إضافة إلى أننا نتحدث عن 7 آخرين من الإصابات التي وصلت إلى مستشفيات القطاع في هذه الغارة جنوبي قطاع غزة. يعني عادل كما نلاحظ أن الشهيد يودع الشهيد، وكذلك يعني كما نستمع الآن أيضا يا عادل
0: واضح الصوت صحيح، لا حول ولا قوة،
1: الطيران الحربي مرة أخرى يغير بشكل مكثف وبشكل مفاجئ، يعني هذا أيضا ما يثير خوف المواطنين هنا في قطاع غزة. عدا على أننا نتحدث عن طائرات الاستطلاع عادل التي لا تفارق القطاع لا ساعات الليل ولا حتى ساعات النهار، وطائرات الكواد كابتر التي تطلق نيرانها. نعود مرة أخرى إلى أننا يعني نلاحظ، وهذا ما عشناه طوال فترة الحرب، أن يعني شهيد يودع شهيد، يودع أخيه، يودع يعني زميله، وفي اليوم التالي يكون هو الشهيد، وهذه هي يعني حياتنا هنا في قطاع غزة، نودع بعضنا واحد تلو الآخر، ولا نستبعد أننا نكون أيضا ضمن هذه القائمة سواء اليوم أو غدا أو في أي يوم، طالما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا زال يكثف من غاراته ومن خروقاته على المناطق التي من المفترض أنها مناطق آمنة، لكن للأسف مرارا وتكرارا نتحدث بأن لا يوجد أي مناطق آمنة هنا في قطاع غزة. عادل، المصادر الطبية أيضا أعلنت عن استشهاد المواطن كمال سيد إثر إطلاق يعني إثر طلق ناري من زوارق الاحتلال التي استهدفت خيام النازحين بشارع الرشيد في مدينة غزة غربي المدينة، إضافة إلى أننا نتحدث عن استشهاد الأم تغريد ضمنت برصاص جيش الاحتلال في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وفي ساعات الصباح أيضا نتحدث عن استشهاد المواطن أحمد الضادة وإصابة امرأة من عائلة أبو وردة نتيجة استهداف بصاروخ من في محيط منطقة الصفاوي شمالي قطاع غزة، والقائمة يعني عادل تطول بالاستهدافات وبالشهداء. 3 مواطنين أيضا من عائلة الصفدي استشهدوا في غارة وقعت فجر اليوم بمدينة غزة، وكذلك يعني فجر اليوم نتحدث

0: عن إطلاق الدبابات الإسرائيلية نيرانها اتجاه المناطق الشرقية من مدينة خان يونس وعلى طول الخط الأصفر. ويعني في ساعات الليل استمعنا إلى الزوارق الحربية التي أطلقت نيرانها في عرض بحر غزة من شمال القطاع حتى جنوبه، وكذلك العمليات العسكرية التي لا تزال مستمرة في المناطق التي تقع داخل هذا الخط الأصفر، وكذلك الرافعات التي يعني نصبها جيش الاحتلال وتطلق نيرانها باتجاه جميع المناطق سواء المحادية أو حتى المناطق الغربية. عادل، الوضع كل يوم يزداد سوءا والاحتلال يتمادى بشكل كبير جدا. يعني نحن نقف أمام عداد شهداء، ويعني يوميا نقف نحصي هؤلاء الشهداء والإصابات التي تصل إلى مستشفيات القطاع. للأسف الأعداد تزداد كل يوم دون وجود أي رادع لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو أن يعير أي اهتمام لبنود وقف إطلاق النار التي من المفترض أننا في تهدئة، لكن للأسف كل شيء على أرض الواقع خلاف ما يتحدث عنه الإعلام أو ما يظنه العالم بشكل يعني عام أن قطاع غزة في هدنة. لكن للأسف نحن يعني في خطر لربما أكثر من الخطر الذي كنا به أثناء العدوان على قطاع غزة وهو مستمر دون وجود أي بنود لوقف إطلاق النار.
1: إن شاء الله خير. يعني للأسف الشديد الهجمات متواصلة على قطاع غزة في الوقت اللي يعني تستعد فيه أمريكا وإيران لتوقيع الاتفاق يعني يصبح ساري المفعول بعد يوم دامي. أيضا في لبنان الطيران الحربي الإسرائيلي يغير يعني في هذه الأثناء يعني سواء غارات حقيقية أو حتى طلعات جوية فوق قطاع غزة، رغم أنه يعني في إعلان عن تهدئة، رغم أنه في وراق يعني قاعد بتم تبادلها الآن ما بين كل الأطراف لما سيكون عليه المشهد، إلا أن إسرائيل دائما وأبدا تفضل أن تظل في هذا المربع، مربع الدم ومربع القصف ومربع الحرب، ويعني هذا المربع الدموي الذي يجر المزيد من الدماء. على أي حال نتمنى إن شاء الله أن يتغير هذا الحال وأن تكون لغزة يعني حالة أخرى غير التي هي عليها الآن. وأيضا في الضفة الأمور لا زالت على حالها آخذة بالمزيد من التصعيد، مثل ما البعض قرأ هالقصة يعني أو هل قال إنه حتكون الهجمة مرتدة على الضفة وعلى غزة من الإسرائيليين إذا ما تم تثبيت وقف إطلاق النار مع إيران ولبنان.

يعني أضيفت جلسة طارئة إلى جدول أعمال المفاوضات الأمريكية الإيرانية المنعقدة في سويسرا لمناقشة التصعيد المستمر بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. شبكة سي بي إس نقلت عن دبلوماسي مشارك في المحادثات بأن الجلسة الخاصة بالحرب بين إسرائيل وحزب الله ستكون أول بند على جدول أعمال اليوم الأول من المفاوضات قبل الانتقال إلى الملف المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني والقضايا الفنية الأخرى. واعتبر أنه دمج ملف الهدنة في لبنان ضمن المفاوضات المباشرة مع طهران يمثل تحولا استراتيجيا في نهج إدارة الرئيس ترامب الذي تخلى عن سياسة الفصل بين ملفات الصراعات في الشرق الأوسط واتجهت إلى معالجتها ضمن مسار تفاوضي واحد. يأتي ذلك بعد أيام من تصاعد التوتر في جنوب لبنان رغم التفاهمات الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار، وشهدت مناطق في الجنوب لإبقاء غارات إسرائيلية أوقعت قتلى وجرحى، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بشأن خرق التهدئة. من جانبه وصل النائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى قاعدة ناتو جوية في ولاية ميرلاند قبل توجيهه إلى سويسرا لحضور محادثات إيران. فانس صرح للصحفيين بأنه يغادر على أمل إحراز تقدم في الملف النووي ووقف إطلاق النار في لبنان، وأشار إلى أنه قد يمكث في سويسرا يوما أو يومين. وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن وفدا إيرانيا كبيرا أيضا قد غادر إلى سويسرا اليوم لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، في حين أشار فانس إلى أنه سيتوجه لحضور هذه الاجتماعات التي قالت الباكستان بأنها ستبدأ الأحد. يعني اليوم في قاعدة بين كبار المفاوضين الأمريكيين نائب الرئيس الأمريكي وأتوقع بشكيان أو كاليباف من الإيرانيين. نعم محمد باكر كاليباف وعباس عراقشي ومسؤولين كبار في مجلي الأمن والنفط ومن البنك المركزي الإيراني. جماعة لهم علاقة بالأمن، جماعة لهم علاقة بالنفط، جماعة لهم علاقة بالمصاري. قديش في لهم مصاري برا مجمدة كمان بدهم يتبعوها ويتم صرف شوي شوي.

0: أيضا هذا الملف السياسي. ملف آخر سيداتي وسادتي، مثل ما يعني وصلتنا بعض الرسائل والإشارات من بعض الطلاب وذويهم، وتحديدا بالفرع المهني والصناعي، من أن هناك صعوبة في الامتحان، ومن أنه يختلف عن الامتحان بالتخصصات الثانية أدبي وعلمي وغيره. فكانت هاي الرسائل وصلت من طلاب وأهل حكوا بهاي القصة. احنا بدنا ناخذ تقييم أولي من الأستاذ عاطف الجمل، مدير تربية وتعليم الخليل، حول أداء الجلسة الأولى لمبحث اللغة الإنجليزية يوم أمس. كيف كانت الجلسة الأولى؟ أستاذ عاطف الجمل، أهلا بحضرتك، مدير تربية وتعليم الخليل. أستاذ عاطف، صباح الخير.
1: صباح أخي وصباح جميع المستمعين، وإن شاء الله يعني يكون عام خير وبركة ومحبة للجميع بإذن الله.
0: آمين.
1: وبارك الله في جهود الجميع،
0: يعني
1: من عطوفة المحافظ والأجهزة الأمنية والارتباط المدني والعسكري والشرطة، وأيضا أولياء الأمور، وأيضا الهلال الأحمر الفلسطيني، وكل من يساند التربية والتعليم في تأدية هذا الواجب الوطني.
0: كل الاحترام. بيكون دائما هيك أول يوم هو يوم الشد الأعصاب، كيف بدها تمرك القصة من ظروف مختلفة، ظروف أمنية لوجستية، وصول المراقبين من عدم وصولهم، الأسئلة، كل هذه التفاصيل. شو تقييمكم لليوم الأول؟ كيف مرق أستاذ عاطف؟
1: يعني بداية الحمد لله، الحمد لله رب العالمين،
0: لله
1: يعني
0: لله.
1: كان الاستعدادات كاملة متكاملة، وكان الجهد كبير جدا والاستعداد من فترة طويلة لتأدية الامتحانات بشكل يسير وسلس وسهل بإذن الله تعالى، وهذا ما تم الحمد لله. طبعا هناك كان بعض الأمور التي لها علاقة بالطلبة المتواجدين في المناطق المغلقة والتي عليها منع التجول، لكن بجهود إخواننا في الارتباط المدني والعسكري بارك الله فيهم تم ترتيب خروج الطلبة ووصولهم إلى قاعات الامتحان. بالنسبة لموضوع التجهيزات، كل التجهيزات اللوجستية كانت متوفرة بشكل كامل لأبنائنا الطلبة ليكونوا في قاعاتهم بأكثر الأوضاع ارتياحا للوصول إلى القاعات.
0: الحمد لله.
1: وطبعا وكما تحدثت اليوم الأول هو حالة توتر، طبعا عشان كمان كان لغة إنجليزية هذا السؤال يسأل، كمان زادت حالة التوتر، لكن إحنا كان إن هدف إنه كمان نتابع في عملية تصحيح الامتحانات، لأنه تعرف اللغة الإنجليزية لغة لجميع المباحث وتحتاج إلى وقت طويل في التصحيح، وبالتالي إحنا حاولنا في الأسبوع الأول ننهي المباحث الطويلة التي بحاجة إلى وقت حتى يتسنى لنا أن ننهي امتحان الثانوية، التصحيح الامتحان الثانوية العامة في وقت أبكر ليحق لكل الطلبة الوصول إلى الجامعات التي يرغبون بالوصول إليها في الأوقات المحددة.
0: حلو.
1: الحمد لله طبعا كانت الجلسة الأولى في اللغة الإنجليزية جلسة رائعة مريحة للطلبة. استعدادات الطلبة التي تمت خلال العام من امتحان تجريبي وتوفير فترة زمنية للدراسة بما يعادل الشهر كان له أثر طيب على نفوس الطلبة واستعداد رائع من قبل أبنائنا الطلبة. هذا أدى إلى، ممكن شاهدتم حديث الطلبة على المحطات وفي اللقاءات، الارتياح العام لدى جميع الطلبة. إن شاء الله هذا الارتياح سيؤدي إلى ارتياح آخر في جميع الامتحانات، وهي القصة الأولى دائما أنت تعلم، يعني عندما تحدث عن امتحان اللغة الإنجليزية الطالب يكون متوتر جدا، لكن بعد هذا الامتحان إن شاء الله التوتر سيندثر وسيصبح أبنائنا في حالة ارتياح نفسي أكبر لتأدية جميع الامتحانات على خير وسلامة.
0: كل الاحترام. في كان مسجات أو يعني شوية كمان ملاحظات حول مبحث التخصص المهني، يعني أنه كانت أسئلته شوي كذا. هلأ بالتصحيح بيأخذوا بالاعتبار أنه في بعض الأحيان إذا كان في ما بدي أقول إجماع أو ملاحظات من الطلاب أنه مثلا هذا التخصص شوية كانت أسئلته على غير العادة، يعني غير التخصصات الثانية، كيف بتعاملوا
1: يعني
0: بهيك حالة؟
1: يعني
0: نطمن
1: يعني
0: الطلاب
1: يعني القصة دائما تكون هدفنا هو مصلحة الطالب.
0: 100%.
1: أينما نرتقي هذه المصلحة متواجدة سنسعى إليها ونسخر كل النظام لخدمة الطالب في كل المراحل. هو الهدف الأساسي عندنا هو الطالب. إحنا دائما بنبحث على أن الطالب يكون هدفنا الأساسي وتوفير كل شيء يلزمه وكل شيء يحتاجه من أجل أن يكون في أمان ومن أجل أن يجتاز هاي المرحلة ليلتحق بالتعليم الجامعي.
0: عظيم.
1: هذا رسالة بنطمنها لكل أبنائنا في كل أنحاء الوطن سواء في الخليل أو خارج الخليل. أنتم الهدف الأساسي. هدفنا إنكم تكونوا ناس متميزين مبدعين، لكن أنت تعلم الامتحان هو للتمايز ما بيننا، وبالتالي لابد من الامتحان ليكون هناك تمايز وإظهار للمتفوق والمتميز والمبدع عن الآخرين، حتى يتسنى للجميع أن يأخذ فرصته وحقه في هذه الحياة أو ليصل إلى ما يصبو إليه.
0: تمام.
1: في المستقبل لبناء هذا الوطن إن شاء الله.
0: إن شاء الله. لكن يعني ما لاحظتوا أنه في مثلا وصلتكم بعض الرسائل أو ملاحظات أنه مثلا العلم منيح، الأدب منيح، كذا تخصصات شوي المهني، ما وصل أي شيء من هذا القبيل أستاذ عاطف؟
1: يعني وصل بعض الملاحظات كلها.
0: كيف طمنتوا الطلاب؟
1: طبعا أنا زرت الطلاب وزرت جزء من التعليم المهني. في كنت ستفيد صباح موجود في مدرسة بنات فضل العابدين المهنية،
0: كل احترام.
1: وأيضا زرت الطلبة في الفرع الشرعي وتطمنت على الطلبة بجميع الأفرع. هناك يعني في ارتياح جزئيا من بعض الطلبة في بعض التخصصات، لكن أنت تعلم الحالة لا يشوبها إلا أحيانا بعض الاعتراضات، لكن كل ملاحظة كانت حقيقية وتصب في المصلحة الحقيقية ستؤخذ بعين الاعتبار، يعني ستكون لها معالجة خاصة. يعني إذا في أي شيء ممكن يؤذي الطالب سنسعى إلى
0: هاي النقطة اللي أنا بالضبط يعني حاب نوصلها للطلاب علشان يكملوا بنفس حلو وبنفس طيب، إنه إذا كان في التربية لاحظت إنه فعلا هذا الامتحان مثلا المستوى تبعه شوية فوق أو غير مناسب أو يعني في شوية مثلا صعوبة غير العادة، راح تاخدها بعين الاعتبار في التصحيح.
1: نعم، يعني كل شيء يسعى لإذاء الطالب سنذلله لمصلحة الطالب. هاي قضية واردة في أذهانها دائما، سواء في التصحيح سواء في وضع الأسئلة أو أي شيء. الإنسان دائما يعمل بشكل كامل، بعض الأمور تحتاج إلى متابعة وعلاج. سنتابع كل شيء بشكل منفرد، يعني صدقني السؤال بالسؤال يعالج، والدفتر بالدفتر يعالج. يعني نحن لا نرى إلا في أبنائنا أمانة، سنسعى دائما للحفاظ على هذه الأمانة بغض النظر. يعني إحنا نستمع فقط لمنطق العقل، وأنه هدول أبنائنا يجب أن تكون مصلحتهم هي نصب عيوننا، وهذا هدفنا الأساسي. احنا نعلم أنه يتم الحديث أحيانا وكل إنسان يتحدث بطريقته الخاصة، هذا لا يؤثر على سلوكياتنا باتجاه أبنائنا.
0: تمام.
1: أبنائنا هم هدفنا، الهدف الأساسي للموضوع كله أن يكون أبنائنا بالأمان ونحافظ عليهم. من درس واستعد واجتهد إن شاء الله سيحصد كل ما تعب من أجله
0: إن شاء الله رب العالمين. يعني رسالة طمأنينة كمان وطمأنينة للطلاب ولذويهم، إنه إذا كان في أي لبس مثلا صار بشكل أو بآخر بتم معالجته أول بأول، وإن شاء الله بيكون الموضوع ماخذ بعين الاعتبار ويستعدوا هلأ ليقروا الامتحان اللي بعدي.
1: نعم.
0: هيك
1: أنا يعني بالزبط. ممكن أخريات بدي أعطي أكم من رسالة هيك.
0: يا ريت. كلنا أذان صغير.
1: أكم من رسالة لأبنائنا ولأولادهم.
0: تفضل. طبعا
1: الأولى، رسالة الأولى، أنا بدعو جميع أبنائي أن يتواجدوا في ساحات القاعات الساعة 8:30.
0: صحيح.
1: والتأخير لا يجدي، يعني يعني حاول كل إنسان في هذا اليوم أن يكون الساعة 8:30 في داخل القاعات، يعني في داخل الساحات الخاصة بالقاعات، استعدادا لأي أمر أو لأي حدث ممكن يحدث، وإن شاء الله كل الأمور تسير على خير.
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: النقطة الثانية، وهي رسالة برضو لأبنائنا، أنا بدعو جميع الأبناء، أي امتحان أنت تخرج منه لا فائدة من العتب عليه، انطلق إلى الامتحان التالي، لأنه تفكيرك في الامتحان السابق لا يقدم ولا يؤخر، إنما قد يعيق تفكيرك في الامتحان الذي يلي. وبالتالي أنت خرجت من الامتحان، أديت ما استطعت أن تؤدي، كل ما لديك تقدم فيه، انتقل إلى الامتحان الثاني واستعد له بشكل أفضل حتى تكون دائما دون رعب، دون خوف، دون تردد، دون أي شيء ممكن يؤثر على دراستك.
0: نعم.
1: أما بالنسبة لأولياء الأمور، يعني مطلوب من ولي الأمر خفض حالة التوتر داخل البيت. يعني ما بيصير كمان الأم والأب يكونوا في على رأس هذا الدارس أو على رأس هذا الطالب. هذا الإنسان الذي أصلا أي شيء قد يوتره، أنت ابتعد عن حالة التوتر له، ادعمه نفسيا، خليه ينام مبكر، خليه يصحى مبكر. ما كل لحظة تيجي تسأله، هو درس، هو بذل جهد كبير في الفترة السابقة، اليوم هو الحصاد لما بذله، في هذا اليوم هو يستعد للمراجعة للوصول إلى الامتحان. فارفعوا حالة الضغط النفسي، لأنه أكثر شيء ممكن يأثر على أداء الطالب داخل الامتحان هو وضعه النفسي.
0: صحيح.
1: لأنه يمكن هذه الملاحظة كل إنسان بيلاحظها، بس لو أول كلمة من السؤال بعرف كل السؤال. السبب هو حالة الخوف، إذا ابتعد عن حالة الخوف لن يقع في هذا الأمر، وسيكون ذاكرته قوية لاسترجاع كل المادة المعرفية اللي تخزنت.
0: وفي أهالي، يعني أنا في مبارح وصلت بنتي في المدرسة، لقيت كل الأهالي بالمدرسة، يعني أنا بس وصلت ورحت، يعني كملت في طريقي، الأهالي وتجمعهم حوالين المدرسة وانتظارهم وسيارة، يعني
1: هذا
0: معسكر.
1: هذه إحدى القضايا التي توتر الطالب. هلا بيشعر الطالب انه في مراقب عليه. لا، ابنك وصل قاعه الامتحان،
0: تدخل
1: قاعه الامتحان، هو اي شيء يحتاجه.
0: نعم.
1: اي شيء يحتاجه. صحيح. في داخل الامتحان احنا موجودين عشان نوفر له اياه.
0: صحيح.
1: وبالتالي هو ما بحاجه انه انت كأم او كأب تتواجد في امتحانات او كذا، ولانه نعم. احيانا وجودك ووجود العشرات
0: بيربكم.
1: قد يثير نوع من الفوضى،
0: بيربكم.
1: قد يثير نوع من الشوشره على تأدية الامتحان، وبالتالي انت خلص وصلت ابنك، كل الاحترام، بارك الله فيك، هو بيطلع لامتحانه واستعداد، انت وجودك في الخارج لن يقدم له اي شيء ولن يؤخر عليه اي شيء، هو فقط المعرفة التي لديه سيبدأ بوضعها في داخل الامتحان. وبالتالي
0: 100%.
1: وجود أولياء الأمور أحيانا، أنت لا تعلم كل أولياء الأمور، لأنه بعض أولياء الأمور ممكن يحكي مع شخص، ممكن واحد بتعرف سيارات وكذا، هاي ممكن تصير نوع من الضجة حول المدرسة. أنا بتمنى أنه هاي القصص كمان يبتعدوا عنها. إحنا نسعى دائما لأن يكون الهدوء كامل متكامل داخل القاعة، الطالب يستطيع أن يركز، يستطيع أن يتذكر، يستطيع أن يقدم كل شيء مهم.
0: الله يعطيكم العافية، يسعد صباحك أستاذ عاطف الجمل، مدير تربية وتعليم الخليل، تقييم أولي لامتحان اللغة الإنجليزية لكافة الفروع، الجلسة الأولى مركة بخير وسلام، في تذمرات من الفرع المهني والصناعي إنه الأسئلة كانت صعبة وخرج النطاق. أستاذ عاطف بيقول إنه هذا الشيء بياخذوه بعين الاعتبار، ووصلتهم بعض المسجات والرسائل بهذا الخصوص، وهاي بالعادة بتم أخذها على مستوى الوطن، كل محافظة بترفع تقريرها، إذا كان في إجماع أو ملاحظة إنه فعلا هذا التخصص في كذا بياخذوا هاي الأمور بعين الاعتبار، كل سؤال بسؤاله، كل فرع بفرعه، كل تخصص بتخصصه، وأنه هدفهم بالنهاية هو وصول وتوصيل وإيصال الطلاب إلى النجاح وبر الأمان إن شاء الله رب العالمين. وأنا من مؤيدي هذه النصيحة، إنه لما يخلص الامتحان تبع هذا اليوم اقلب الصفحة وحطه على الرف، ما تكبوش يعني الكتاب، حطه على الرف وتطلعلوش بالمرة، فكر باللي جاي، لأنه لو مثلا ما زبطتش كثير بهذا الامتحان ما تخليه سبب لأنه ما تزبطش في الامتحانات التانية. هذا الامتحان خليه عبله زي ما هو، زي ما بقولها بالعامية، بكل تفاصيله، انتقل للامتحان اللي بعده علشان تعدل العلامة وتعدل اللي صار وتكمل بعد هذا الامتحان. يعني لنفترض انه حدا في الانجليزي مثلا ما زبطش كثير او ما زبطش شوية، يعني انه في بعض الامور ما كانتش زي ما بده، خليها على جنب، هاي الأكم من علامة اللي راحوا عليك بتعوضهم في بالتخصصات الثانية، بالفروع، بالمواد الثانية. تمام. يعني عندك مثلا عربي، دين، احياء، كيمياء، اجتماعيات او ما بعرف شو، جغرافيا، هاي تمام، بتعودهم فيها باجتهاد اكثر. فخلصنا هاي، خلصنا الانجليزي، ويعني كان حلو انه اول شيء خلصوا عن ظهرهم هذا الانجليزي، هذا كان يعني عامل بعبع للطلاب، طول عمره عامل لنا بعبع هذا الموضوع، وبيخافوا منه انه بيعملوا له حساب وكذا والاخره. فالتربيه قالت لكم الاخر هاي الصنم تبع الانجليزي تبع التوجيهي كسرنا لكم اياه، اللي هو اللغه الانجليزيه. هلا انطلقوا وابدعوا وانجحوا وتفوقوا وجيبوا العلامات اللي ان شاء الله ربنا يعني يكتب لكم اياها بخير ونجاح وتوفيق. اقلبوا هالصفحه وانطلقوا نحو التخصصات الثانيه. يلا هاي الأغنية بتحرقس كتير، دير بالك هاي بتخليهم على الأعصاب بزيادة.

بقرأ في التقرير الثلاث أيام اللي بعث لي إياه. مش صحيح هذا الكلام, مش صحيح هذا الكلام. الموضوع له علاقة بالرشاوي اللي بتصير بالميدان, ملوش علاقة اليوم لو يتم الالتزام بالشركات الكبيرة. هذا اللي عامل هذا الموضوع, طبعا مش راح احكي على ايش نحكي هلا. حدا يعني كيف مثلا لما تيجي تقول انت الشركات النظامية المرخصة اللي قاعدة بتشتغل ضمن اطار معين, هاي بتم تحييدها وبتم الشغل, الخوف من اللي بروح بدفع 500 دينار و400 دينار و200 دينار علشان يعدي هون للأفراد مش للشركات. هون الفساد مش هناك. هذا محاولة لقلب الحقائق ولتشويهها وتحميل هذول الناس مسؤولية إشي ما لهم مش دخل فيه. فاصل ولا الحديث بقية ساكم الموضوع.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات NG7.

0: اهلا وسهلا وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح. يا صباح الخير، يا صباح النور. 10:30 الساعة باستوديو راديو الرابعة. للمشاركة 22-16-240-22-16-241-02 مقدمة الاتصال. الشباب بحكوا لي من متابعتهم لملف المسافرين والعائدين عبر الجسر بالجانب الأردني، كان في حديث للنائب الأردني محمد جميل الظهراوي في البرلمان الأردني حول معاناة المسافرين وتكدسهم وإلى آخره، وكان في مطالبة لرئيس الوزراء بالتحرك يعني تذليل العقبات أمام المسافرين والمغادرين من الأردن إلى فلسطين. وكم قالوا أنه حينزل وزير الداخلية الأردني للجسر يطلع على الموضوع، وكان هذا هو حديث محمد جميل الظهراوي النائب في البرلمان الأردني. الله يعطيهم العافية جميعا.
1: وين وين؟ أوكي. عزيزة على قلوبنا كلنا، على قلوب الأردنيين وعلى قلب جلالة الملك اللي بشكو أهلنا كلهم بفلسطين. عندها مشكلة كبيرة لدولة الرئيس الجسر الملك حسين. جسر الملك حسين أهلنا في الضفة الغربية صاروا يعانوا الأمرين في الجي، إيش في آي بي كلفوا 200 ليرة رايح جاي، إيش الشنتات، إيش السيارات، إيش السيارات السياحية. دولة الرئيس الأردني لما بيجي والفلسطيني لما بيجي على الأردن بيجي على بلده، بلد الثاني، يعني زي بيجي من إربد. الناس بتحب بعض، والناس وحدة وطنية واحدة ومع حبة واحدة وعمق واحد.
0: نعم. هلأ بعديها كان في استجابة كما يبدو، مثل ما أيضا حكى الظهراوي، أنه أوعز رئيس الوزراء الأردني إلى وزير الداخلية بمتابعة الموضوع ميدانيا في الجسر. ويبدو هذا هو الحديث، تكملة الحديث في إشارته إلى الاستجابة لحديث الظهراوي في البرلمان الأردني.
2: صباح الخير عليكم جميعا. أشكر دولة الرئيس المحترم جعفر حسان على اتصاله ومكتبه اليوم في صباحا بشأن موضوع جسر الملك حسين وتكليف وزير الداخلية اليوم أنه ينزل على الجسر والوقوف على المشاكل التي يعاني أهلنا من المسافرين على جسر الملك حسين. وكل المحبة لكم، إن شاء الله هذا وطن الهاشميين ما بنضم فيه حدا. شكرا دولة الرئيس وأهلنا في الضفة الغربية وفلسطين وكل ما بنسمعني، تحية لكم من الشعب الأردني في كل مواقعكم. الله يعطيكم العافية.
0: يعني هذا كان حديث محمد جميل الظهراوي عن أزمة الجسر، هاي اللي دايما كل فترة كل سنة بموسمين ثلاثة بتتكرر هاي الأزمة، وتحديدا بعودة الناس المغتربين أو بسفر المغادرين بشكل أو بآخر. هلأ ليش بتصير مثلا على جسر الأردن تحديدا؟ لأنه سواء الاستراحة الفلسطينية أو الجسر الأردني محكومين بساعات العمل على المعبر الإسرائيلي اللي جاي بناتهم. يعني لو الجسر الأردني متصل مباشرة مع الجسر الفلسطيني على الأقل بصير في تنسيق، بصير في ترتيب كذا إلى آخره. اللي بصير إنه أعداد الناس بتكون يمكن أكثر من المطلوب يعني، أو من القدرة الاستيعابية، لأنه الجسر الإسرائيلي بيشتغلوا يعني بنظام احتلال 100% وعقابي، وكمان يعني ما بيكلكوا انه والله في اعداد كبيرة او اعداد قليلة، عندهم ساعات محددة. تخيل وطن كامل بساعات مغادرة محدودة جدا جدا، او مساعات عودة محدودة جدا جدا. كمان هاي النقطة يعني نأخذها بعين الاعتبار، بالاضافة الى يعني بعض الناس اللي بتحاول عفوا تسلك امورها على حساب ناس ثانية. كيف يعني؟ يعني واحد بيعرف له واحد، واحد بده يعدي مستعجل، واحد ما عندوش قدرة أو برستيجه بسمح لهش يستنى، فطلع موضوع الفي آي بي، لسه في آي بي بلس، في كمان في آي بي مش عارف إيش وإلى آخره، وكله طبعا دفع، كله دفع دفع دفع دفع، لأنه الناس عندها استعداد تدفع، وهاي هي المشكلة اللي كمان بتضيف على المواطن الفلسطيني عبء آخر، لدرجة أنه واحد حلف بالله أنه دفع 500 دينار على أربعة. يعني بعرفش يعني ما ليش بنعمل في حالنا هيك، والله ما بعرف يعني إحنا كمان كمواطنين مرات يعني شو بعرفش. ألو،
3: الله يسعد صباحك،
0: حياك وهلا، مرحبتين،
3: صباح الخير إليك ولل عندك ولكل المستمعين.
0: بونجور أبو سمير.
3: والله أنا واحد قال لي رغم انه كان يعني مسجل على المنصة هذه تبعتهم اللي خلقوها، وقعد ثلاث ايام لما عرف يروح.
0: نعم.
3: يعني الامرين، بس انا بحمل هذه المسؤولية للاردنيين، بدهم يزعلوا مني يزعلوا، اذا بدهم يضغطوا بيضغطوا، لانه الازمة اغلبتها من عندهم، هم المفروض يضغطوا، احنا لا حول ولا قوة فينا لا نضغط ولا غير نضغط، هم المفروض يحلوا هذه المشكلة. هذه مشكلة مش يوم ويومين صار لها، صار لها اي بجد ثلاث سنين على الموال هذا. فأنا بناشد الحكومة الأردنية أنها تعمل بجد، يعني نزول وزير الداخلية مش راح يجدي شيء، شو بدي فيك تنزل، أنا بدي تنزل، بدي أنا تشتغل على زيادة عدد ساعات العمل في هذا. هلأ هو بدي يجي رايحين ينظموا ويرتبوا ويقيموا ويعملوا وكأنه فيش إشي على الجسر، ويروح يقول لهم والله ما شفت إشي أنا، طبعا ما شافش إشي. فبالتالي يا سيدي العزيز، أول إشي الإمكانيات والاتصالات والمباحثات وهذه كلها هم أقدر منا في هذا الحكي، وما بنحمل الجانب الفلسطيني لأنه لا حول ولا قوة فيه، وبنعرف الإسرائيليين هذا عقاب إنا، بس بالتالي إن الأردنيين بيقدر يعصوا، بيقدر ينتجوا شيء، بيقدر يسووا شغلة، بيقدر يعملوا هم، والظاهر إنه بدهم هيك، لأنه عشان يعني المنصة دي خلقونا المنصة مش المنصة يا رجل، كنا أول واحد يتخلق يطلع على عمان على الأردن الظهور يطلع، لقيت عمالك بدك تحجز لما تطلع، وابصر تصل ولا ما تصل، يعني هم لهم سنتين ثلاثة مش شايفين الوضع على الجسير. والله إنه وزير الداخلية لسه لما ينزل شو يعني مش عارف إنه في أزمة وفي مصيبة على الجسير، بدي أسأل يعني أنا ليه يعني فيش مصيبة، يعني مش شايف المصيبة بسمعش مصيبة، أنت وزير داخلية مسؤول عن جميع الجسور، المفروض تعرف شو كل خطوط المعابر لازم أنت تعرف شو بيصير فيها. للأسف هذا شيء يعني بيضحكوا علينا فيه، مش ناويين يشتغلوا ولا ناويين يعملوا، وكأنه العالم كله بما فيهم العرب والمسلمين بتلززوا قاعدين على أهاتنا وعذباتنا يا رجل.
0: طبعا شوف يا أبو سمير، هذا أنت اللي تعتقده، هذا اللي أنت أو أنا أو أي حدا يعتقده، لكن دائما في الحقيقة في شيء آخر بدك تعرف شغلة وتكون متأكد منها. يعني وانت تحكي انه احنا منقدرش بس هم بيقدروا، اتذكرت مرة تليفون اجا من احد الاصدقاء من غزة، قال لي يا ريت الاخوان في رام الله يعملوا على انهم يدخلوا على غزة مثلا خيم، بتذكرها تماما، قلت له ما بزبطش، قال لي لا في غزة في رام الله بيقدروا، لو نووا بيقدروا. هلأ هو في غزة ما بيعرفش انه في رام الله كمان بيقدروش، وانت هون بتفكر انه في الاردن بيقدروا، هذا احتلال. ما عنده يا حبيبي رد علي بس في هالجملتين، ما عنده في هذا الموضوع انه والله مون لفلان ومون لعلنتان والله ياخذ شان لهذا الطرف او لذاك الطرف. بدك تعرف انه انت اليوم في زمن في حكومه التطرف فيها واصل ل ل ل لذينيه زي ما بقولوها، وقاعدين لسه بيعملوا في جدار مع الاردن، يعني هم ما تفكر معتبرين ساحه الاردن ساحه سلام واتفاقيه ويا محلاهم ويا مغلاهم ويا حبايب، لا هم بيعتبروا انه الاردن هي الخطر المستقبل. لا عشان تفهم هذا الكلام، مش الان مستقبلا بيرتبوا لانه يمكن يكون في عليهم مصدر خطر من الاردن. فإحنا الصورة اللي بنفكرها في بعض الأحيان، أنا عشتها هاي مع صديق إلي من غزة، بقول لي يا ريت رم الله يضغطوا يدخلونا خيام.
3: مش مقياس هذا يا بحر،
0: ها شو المقياس عندك أبو سمير؟
3: أنا هذا مقياس
0: ولا بس الفراسك أو راسي؟
3: إحنا بنعرف وضعنا لا حول ولا قوة فينا
0: يا رجل، ما هو كله لا حول ولا قوة، لكله كله عشان تفهم، يعني هلا يعني بده يحطوا شان لمين؟
3: غض النظر دولة
0: غض النظر خلاص هاي جملتين
3: كويسة ودبلوماسية
0: نعم
3: وفي دول بتشتغل في الموضوع المفروض يشتغلوا
0: خلاص ماشي
3: أكثر منا على هذا الحكي
0: نعم.
3: يعني على القليلة على القليلة يطلعوا يحكوا للناس إنه عمالنا بنشتغل أو بنسوي شيء يعني أو هذا اتصالاتهم بالعالم بتجيب يعني مع دولة دولتين بتجيب
0: نعم نعم
3: بتجيب
0: خلاص ماشي
3: سفراتهم شو بتسوي غاد سفراتنا شو بتسوي غاد أنا بسأل هم الوزراء شو بيسووا غاد
0: أيوة.
3: مع مين اتبعت انا بدل ما يقول لي والله وزير الخارجية بدي ينزل انا بدي اتصل في الدول المعنية يعني قول لهم يا عم تعالوا بدنا نحل القضية
0: تعرف لو انا وزير الداخلية الاردني مثلا وبسمع القاعدة بتحكي بهالطريقة هاي هو انا بشتغل عندك
3: مش تشتغل
0: يا رجل لا بشتغلش عندك يا رجل انت بدك تفرض على الدولة كيف تتعامل بسياستها مع الطرف الاخر
3: كمواطن.
0: بطلع لك انت صحيح خلي دولتك يا سيدي تحل المشكله
3: دولتي لا حول ولا قوه
0: انتوا بهمش انتوا بس احنا الجواسيس
3: ومفروض على دولتنا تشتغل كمان
0: يا رجل طلع في منطق يا عم ابو سمير في منطق في الحكم على الامور يعني اعتقادنا احنا انه مثلا هاي الدوله بتقدر بالمونه او بالاتصال بيختلف هلا لو قلت لي والله في يعني تسيب او في محاوله استغلال او في محاوله تواطؤ حتى من المسافرين الفلسطينيين انه احنا منا احنا يعني انا قلت لك قبل شوي واحد دفع 500 ليره ايوه انا ابو اللي جابه على ايش تدفع 500 ليره شو يعني ما انت اخذت دور خمسه قدامك
3: طب هو اخذ مع المنصه بياخذوا مصاري برضه كمان
0: ايه علينا
3: يعني بياخذوا
0: كمان ما هو دفع المنصه ودفع غير المنصه كمان
3: حبيبي خلم طب يعني هذه الحكومه الاردنيه بدي تشوف شو ولا تسمعوه بدناش نقول رجاله بيسمعوش فيه يعني هيت لو انت سبيت غاد على الجسر مش بحطوك بالسجن يعني بيسمعوا المسبب بيشوفوش اللي بيصير قاعد غاد في شعبنا هذا الجسر هذا معبر هذا معبر حدودي يعني هذا معبر كرامه لكل المفروض يكون لهم شخصيه
0: نعم نعم نعم مفروض صحيح
3: مفروض يكون شخصيه لهم يعني كمان في شغله اشمعنا يعني السواح بيخشوا بيطلعوا بكل اريحيه الا احنا يعني الاجانب بيخشوا بيطلعوا منين ما بدهم وكيف ما بدهم وزي ما بدهم وقت ما بدهم بكل اريحيه واحنا لا سؤال يعني
0: خلص لما تصير سايح لما تصير اجنبي وسايح بتصير تروح وتيجي زي ما بدك خلص ماشي المرة الجاي بتجيب
3: انا ابو احمد يعني
0: يا صديقي
3: صح او غلط
0: لا غلط يعني انا اسمح لي بمحبة بقول لك اياها ولا وجهة نظري انا صح يعني شوف كلها اجتهادات
3: اجتهادات انا من عندي اجتهادات
0: في دائما يعني زي ما بقولوها في اشي مخفي في جوانب مخفية في سياسات يعني بتكون دائما مش مبينة للناس هذا اشي احنا بدنا نعرفه يعني اللي بصير هذا اللي قاعد بصير اول شيء هي موسمية يعني مش دائما ليش فيش مثلا ازمة في اماكن ثانية احنا بنعرف انه اليوم المتحكم بالجسر بغذه ذهاب واياب الفلسطينيين هو الاحتلال يعني مبينة القصة هاي هلأ على اطراف هذا الموضوع في ناس تستفيد زي ما بيستفيدوا بغزة زي ما بيستفيدوا عنا زي ما بيستفيدوا هون على السد لما واحد بيجي بتتذكر لما قبل فترة اليهود سكروا كل البوابات على الخليل وواحد فتح من أرضه وصار يدفع 10 شيكل هذا شو دينه هذا من أي ديانة
3: والله ما أنا عارف
0: هذا منا إحنا فلسطيني من هون من الخليل
3: كان بتلاقي البلد مشكلة البلد من وين مكان
0: إحنا لساننا مترين على غيرنا بس على حالنا بنحاول دائما نلطفها
3: ما هو يعني المفروض احنا نلطف على حالنا
0: لازم
3: على حالنا قلتك يعني برضو
0: لازم نلطف على حالنا
3: والله يعني احنا انا والله حكيت يا ابو احمد كنت قاعد مع ناس
0: نعم
3: والله قبل شويه والله العظيم يعني زلام بشنوب الواحد بيحملني وبشرد في قاعد بيشكي
0: نعم.
3: من هالوضع والمادي والسياسي والمجتمع
0: طبعا.
3: والدنيا والدين قاعدين يا رجل اقسم بالله خلى الواحد يطير عن عقله من اللي بتسمعه من هالناس يا رجل
0: الله يكون بالعون
3: يعني بتعرف لو اجى عندك على الراديو وقعد يحكي الحكي الحكي اللي حكوه يعني وانا سمعته الا تقول الله العظيم بدي اسكر الراديو كمان لانه شيء يعني يندله الجبين وضعنا بعيش بوضع ما يعلم فيه الا ربنا يا زلمه والله العظيم يا ابو احمد لو ما ربنا ساترها مع الناس والله ما بتعرف كيف ساترها ولا كان الله بيعلم شو بصير في حالها يعني زلمه شديد عديد زندو عد قملي بشكي قاعد من الوضع اللي احنا بنعيش فيه يا رجل قاعد بدور على 20 شيكل كهرباء زي ما
0: صحيح
3: يا رجل
0: صحيح صحيح كان الله بالعون
3: الله يكون بالعون يسعد صباحك
0: كان الله بالعون يا صديقي شكرا عم ابو سمير يسعد صباحك اخوان يعني انا بدي احكيها واجري على الله في كثير من الشغلات احنا بنعيش في وضع استثنائي احتلالي ينفذ إبادة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه سواء في غزة أو في الضفة. إحنا بنعيش في زمن غاية في الصعوبة، معقد. كل المراقبين، كل الناس اللي هذا كانوا بيقولوا اللي جاي صعب، كانوا بيقولوا من سنة سنة ونص ذكروا عبد الله الله يرحم روحه، أي يعني من شيء كانوا بيحكوا هذا الكلام، بيقولوا بدها تمرق أيام صعبة، بدها تعدي أمور. يا جماعة الخير انتبهوا، ديروا بالكم، خدوا بعين الاعتبار إنه الأيام صعبة، فيها صعوبة. هذا الاحتلال رايح للآخر، هذا الاحتلال رايح لسيناريو صعب جدا. قاعدين بيغلطوا على أو بندموا على غلطة 48، ليش ما طردوش كل الفلسطينيين اللي هناك؟ قاعد يعني سموتش لما بيقول لك لغيت اتفاقية الخليل، السلطة فلسطينية يجب أن تعدم، يجب أن تنتهي. وإحنا بنقول ماشي تمام. التأمينات الصحية اليوم، التحويلات الطبية شبه متوقفة فقط لإنقاذ الحياة، فيش الدواء موقف الأمور. يعني في عملية خنق اللي قاعد بصير في غزة، سيناريو مصغر، سيناريو آخر بطريقة أخرى قاعد بصير في الضفة. ما يعني مش نفكر انه احنا يعني قاعدين في بحبوحة والوضع. العمال قاعدين بنطخوا على الجدار، بنطخوا بكل ما تعني الكلمة، واللي بيوقع فيهم بنقطم رجله، واللي بيوقعش بنطخ، واللي بنطخش بمسكوه، واللي بمسكوهوش بروح بيشتغل. إلي صديق قال لي اقسم بالله بعد صلاة المغرب ما بسترجي يعني بسترجيش افتح التليفون، بلاش انه كذا. الموضوع مش سهل، مش سهل من مرة. الموظفين، الموظف اللي عايش بألفين شيكل كل شهر ونص، كل شهرين، شو بد، واليوم الألفين شيكل لا بقيمن ولا بحطن. احنا في وضع صعب، يعني احنا لازم نحكيها بالهندي ولا بالفرنجي ولا بالعبراني ولا بأي لغة لازم نحكيها. فيجي بقول لك احنا ترى في شو يعني. في نفس الوقت بتطلع في ناس قاعدة يعني على رأي هذاك المثل، عرايا ونظرة لحف، خلينا نحكيها يعني بالعامية. ففي بعض الأمور بدك أنت تعرف الوضع اللي أنت موجود فيه، تعرف أنه أنت في وضع استثنائي ملت عن أبو أهله، بدك تشوف يعني دير بالك. هلا السفر الروح الجاية يعني قرأت يقول لك مليح اللي بيطلعونا الساعة مالك، يعني انت بتعرف يمكن يصلوا لمرحلة يقول لك اللي طلع برا ممنوع يرجع. يلا تفاهم معهم هذو، شو القوة اللي احنا ممكن احنا اليوم شعب اعزل يعني لو اكتش تراهن ما بتعرف انه شو اللي بصير يعني مستقبلا، او كيف ممكن الامور تنفلت. تقارير اسرائيلية امنية حتى بطلوا يطلعوها انه حيكون انفجار، وفي انفجار ولا انفجار ولا بطيخ الشام. الشعب الفلسطيني مبخوع من لما يعني بعد 7 اكتوبر، بتحس انه وصل لمرحلة مش قادر يعمل ولا اي اشي، ولا اي اشي. بشوف بيته بنهدم قدامه، بشوف اولاده قاعدين بنطخوا، بشوف شعب وكذا ارضه بتتصادر، بوابة عليه بتتسكر على مليون بني ادم، تتسكر بوابة زي مرحبا خلقة مجندة، بتوقف طابور سيارات من هان لاخر البلد. وأبسط طوشة بيننا إحنا بنخليش ولا قطعة سلاح إلا بنطخ فيها على بعضنا. وبلاش أقعد أحكي هون وهون وهون وهناك وين وكذا والآخرية. فإحنا في أزمة، إحنا في أزمة داخلية، في أزمة وقعة يعني وقعة سخنة. أصغر طوشة اليوم صار بدها 40,000 زلمة تقدر يحلوها، وطوشة بين أولاد بتكون في النهاية. في عنا شيء غلط برضو احنا.

يعني بلا مؤاخذة ما يزعلوش منا أخوتنا في تونس، خلينا نغير الجو. وشو رايحين يسووا على المونديال يعني؟ شو رايحين يسووا يعني؟ شو يعني؟ ها؟ كم جول صار فيهم نازل؟ والله استحوا فريق الحارة يصير فيهم هيك. ها؟ 10 جوال ما شاء الله. ويا ريت اثبات وجود يا ابو عدي. شو اثبات وجود؟ شو قال؟ شو شجع المنتخبات العربية؟ الي معقول خطيتنا؟ بس هيك يعني للفني يعني بس. اليوم الأجواء شديدة الحرارة بكل لكاه، منيح من المونديال عندنا كان فقعوهم يلعبوا.

والله يمكن جهاد. انا بصراحه اقسم بالله يعني ما فيش لي هوا بالموضوع, وقلت لكم انا فريقين اللي يعني اسبانيا والاردن. اليوم الاردن اسبانيا السعوديه وقت ايش؟ لا مش اليوم السبعة هاي بحضرها, بس ده شجع مين عاد هلا؟ يعني السعودية مع اسبانيا لا هيك في مغاوزة في الموضوع. اشجع السعودية وبزعلش اذا غلبت اسبانيا. بكره

خد لك عاد ما أفضى بال هالعالم. أقسم بالله مرات بتحس حالك تنتمي لكوكب آخر أو تنتمي لجنس آخر من البشرية. هذا في مجموعة شو اسمه والله اسمعوا الخبر شوفوا الخبر. بقول لك لحفظ أسرار البشرية. شايف الأسرار؟ شايف الأسرار أنت اللي بتسر البال. البدء ببناء الصندوق الأسود للأرض. كيف في صندوق أسود للطيارة؟ شو مسار؟ في بيانات بدها تظلها محفوظة يعني عشان رسائلك يا شادي مع المدام وهي تقول لك جيب ربطة خبز ومش عارف إيش تظلها محفوظة يعني بدهم يحفظوها في الصندوق الأسود تبع البشرية. حيث بدأت بأعمال بناء الصندوق الأسود للأرض في مهبط طائرات مهجور في ولاية تسمانيا الأسترالية. عشان إيش؟ لحفظ جميع المعلومات المتعلقة بالبشر حتى بعد فنائهم. يعني بعد ما تقوم لقيامة صندوق الأسود تخيل أنت خد لك صرحة هيك مع صفنة مع تنهيدة والبشر سيحتفظون بالصندوق الأسود تبعهم بسجلهم يعني بقول لك حتى بعد فناء البشر. وإحنا قاعدين بنقول كيف ربنا بده يعيد علينا شريط الحياة والذكريات والأشياء. حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية سيواصل الصندوق الأسود للأرض تسجيل كل خطوة تتخذها البشرية نحو كارثة مميتة مضيفة أنه سيعمل على تخزين جميع المعلومات من وكالات الفضاء ومحطات الأرصاد الجوية والجامعات بهدف توفير سجل غير متحيز للأجيال القادمة. يعني بعد هدول الجماعة عارفين أنه بده يصير في انهيار للنظام القائم تبع البشرية الآن حينهار هذا النظام آجلا أم عاجلا وعند اكتماله سيكون الهيكل عبارة عن جهاز تسجيل غير قابل للتدمير بطول 16 متر وارتفاع 4 متر. شركة روزر لاب الجهة المشرفة على المشروع قالت بأن جدرانه الفولاذية ستكون قادرة على الصمود أمام جميع الكوارث بما في ذلك الأعاصير والزلازل والحرائق والفيضانات وحتى الهجمات. طبعا النووي كله عشان النووي اللي بدهم يطبوا خبط فيه قريبا. وسيبنى على صخور الجرانيت التي يعود عمرها ل 500 مليون سنة على الساحل الغربي لتسمانيا وهو ما تعتبره الشركة الأكثر أمانا يعني واستقرارا من الناحيتين السياسية والجيولوجية على وجه الأرض. ومع وجود 36 لوح شمسي محمي بالزجاج إلى جانب نظام لتوليد الطاقة الحرارية الكهربائية سيواصل الصندوق الأسود للأرض تسجيل البيانات حتى بعد اختفاء آخر إنسان. وأعلن عن المشروع أول مرة عام 2021 تزامنا مع محادثات المناخ كوب 26 عقدت في غلاسكو. في ذلك الوقت استخدمت الأرض أو استخدمت أقراص صلبة رقمية لتسجيل بيانات المحادثات تمهيدا لنقلها لاحقا إلى الهيكل النهائي. إلا أن المشروع بدأ وكأنه متوقف تماما خلال السنوات الخمس الماضية والآن أكدت شركة روزر لاب أخيرا أن أعمال البناء قد بدأت بالفعل بلش يبنوا بالجهاز الأخير للأرض.

جد جد فاضيين اشغال هذول الناس. فيش وراهم احتلال يقالبوا فيه، فيش وراهم، فيش وراهم اشي مزعج، فيش وراهم معبر يحكوا فيه ولا حاجة ولا.

أنا بقولكم صرت على قناعة إنه هذا العالم سيذهب إلى الفناء خلاص يعني مش مطول. طيب الخبر الأول نسوه، طلع هبل مع الخبر هذا إنه بدي يعملوا صندوق أسود للكرة الأرضية. خد الخبر الأسخم، من تقريبا 15 سنة والعلماء يحاولون الربط المباشر ما بين التكنولوجيا والإنسان. شو يعني؟ يعني بيحاولوا يربطوا أو يدخلوا التكنولوجيا لحياة البني آدم الفكرية والعقلية، وإنه بني آدم يكون مركب شريحة، مش يحمل شريحة بإيده، لا مركب شريحة. والآن حدود العلاقة ما بين الإنسان والتكنولوجيا وصلت إلى خطوة غريبة جدا، وقد حصلت الصين وسبقت بذلك أيلون ماسك، واللي كان بيتمنى أنه يزرع أول شريحة في مخ البني آدم. الله لا يهبلونا، والله لا يهبلونا، فوق ما احنا مهبولين. حيث حصلت الصين على موافقة رسمية لإطلاق أول شريحة دماغ حاسوب في العالم للاستخدام التجاري، متقدمة على نيورالينك التابعة لإيلون ماسك، في سباق عالمي تتجاوز رهانات وعلاج الأمراض العصبية إلى إعادة تعريف القدرات البشرية نفسها. وتحمل الشريحة الجديدة اسم نيو، وهو جهاز بحجم قطعة نقدية صغيرة، أصبح أول زرع دماغي جراحي يجتاز التجارب السريرية تمهيدا لتسويق على نطاق واسع. وجرى تطوير هذه التقنية من قبل باحثين بجامعة تشينغوا وشركة نيوراكل تكنولوجيا الصينية. وتركز النسخة الأولى من الشريحة على مساعدة المرضى الذين يعانون من إصابات بالحبل الشوكي والشلل عبر تعزيز التواصل بين الدماغ والجهاز العصبي. ومن المقرر أن تدخل مرحلة الإنتاج الواسع ضمن النظام الصحي الحكومي الصيني. ورغم أن التطبيقات الطبية الحالية تقتصر على استعادة بعض الوظائف الحركية، فإن مطوري هذه التكنولوجيا يرون فيها بداية لمسار طويل قد يقود إلى دمج أعمق بين الإنسان والذكاء الصناعي. وكان ماسك قد وصف إمكانيات هذه التقنية بأنه من أعظم الإنجازات الطبية المحتملة، وأنه سيعيد الحركة للمصابين بالشلل الرباعي أو إعادة البصر للمكفوفين، حيث تمثل إنجازات استثنائية. وتعد شركة نيورالينك مستخدميها مستقبلا بإمكانية التحكم بالأجهزة الرقمية عبر التفكير فقط، بما في ذلك الكتابة وتحريك مؤشر الحاسوب دون الحاجة إلى أدوات إدخال تقليدية. هذا يا شادي بيجيبوك بمددوك على السرير. بتعرفوا في فيلم لليمبي 8 جيجا أظني، نفس الفيلم بس بطريقة طبية بدهم يعملوا، بيزرعوا لك شريحة في دماغك أو في جزء من جسمك، في مكان من جسمك، يمكن في منخارك يحطوها ولا في عينك مثلا أو بربطوها في دماغك في الجهاز العصبي تبع دماغك. بتصير المنطقة هو كيف الإنسان بتحرك، بيجي أمر من الدماغ بجهاز عصبي على الإيد، تحركي بتتحرك، بده يصير هذا الدماغ بده يصير هذه الشريحة تعطي الأمر تبع الدماغ لهذا تتحرك، فبتتحرك اعملي مش عارف شو فاعملي شو. وبقولوا بدهم يعملوا لسه فوق هذا كله، تصير هاي الشريحة قادرة على انه انت مش بحاجة لماوس ولا انك تقلب هيك ولا كذا، خلاص تفكر بالإشي يصير يجيك. والله بدها اسمع ترى كلك مركب شريحة ولا لا؟ مركب شريحتك ولا لا اليوم؟ شغلها

0: التعليق من أبو سراج بيقول لك تخيل تكون ماشي بالشارع حدا يخترقك ويفرمتك.
1: في الماضي كنت في الحاضر يا جميل على طول.
0: هو البشرية قاعدة بتلعب في دمها، أنا هذا اللي حايشه. هلا بالسعادة، صباح الخير.

0: مي اشرب مي. هلا احنا ماخدين الموضوع مزح. في الصين اخذوا موافقة، في الصين بدهم يبلشوا يزرعوا شرائح في البني ادمين، طبعا لأهداف طبية. طبعا احنا العرب لأهداف إنسانية بحتة بنستخدمها، إنسانية. احنا تشات جي بي تي، اسألوا تشات جي بي تي، قولوا له المستخدمين العرب شو أكتر إشي طلبوا منك، سألوهم.
1: قلقك بتقول، قلقك بتقول،
0: في أسئلة بقدرش أجاوب عليها يعني، ما بعرفش.
1: حاضر،
0: بس نحط الشريحة بنصير زي الليمبي تاع 8 جيجا. وعليكم السلام يا ابو صحبان، سلامات. قولوا اسأل منمر شو بتسأل تشات جي بي. والله ما بعرف يعني، بس انه انتوا اسألوا عن جد، اعملوا هيك سيرش، انه اسألوا، يا ريت حدا يسأل هلا ويعطينا انه شو اكثر او اغرب الاسئلة اللي بسألها العرب للتشات جي بي تي.

أوكي ما في شيء محدد، لكن في أكثر الأمور اللي بطلبها المستخدمين العرب الواجبات والدراسة، شرح دروس، حتى أسئلة إعراب عشان هلأ الامتحانات، الكتابة والصياغة، رسائل ردود، منشورات للسوشال ميديا، وتحويل النصوص للهجات محلية، الصحة والتغذية، الأعراض، الأدوية اللي هو شو اسمه، انقاص الوزن، العلاقات والمشاكل الاجتماعية، التقنيات والجوالات، التفسير والترقية، تفسير الإحلام، معاني الكلمات. وبحكم كثرة الطلاب في المنطقة العربية تعتبر الأسئلة الدراسية والتعليمية من أكثر أنواع الأسئلة شيوعاً.

زميلنا داني قمصية مدير راديو موال الله يسعد الصباح. بكل من الملاحظ بأن المستخدمين العرب يسألوا كثيرا عن التعليم والدين والتقنية وفرص العمل أكثر مما يتوقعه البعض، بينما لا تقتصر الأسئلة على السياسة والأخبار كما قد يشاع. وكل هذا لا أملك إحصائيات مباشرة أو قائمة رسمية يسألني عنه جميع العرب، لكن من الأنماط الشائعة التي تظهر كثيرا في المحادثات العربية يمكن ترتيب المواضيع: التعليم والدراسة، العلوم، حل الواجبات، تعلم اللغات خاصة الإنجليزية، التقنيات والذكاء الصناعي، البرمجة وتطوير التطبيقات، استخدام أدوات الذكاء الصناعي، إصلاح مشاكل الأجهزة والبرامج، العمل والمال، كتابة السيرة الذاتية. في صديق يا أخوان اكتشفت لكم شغلة، انه قديش احنا صرنا كيف اليوم الاعتماد على الآلة الحاسبة في الحسابات. يعني حتى لو بدك تحسب 2 زائد 2 بحطها 2 زائد 2 واحد، اقسم بالله بيجيب اذا وصلته رسالة مثلا عشان يرد عليها بحط الرسالة على تشات جي بي تي بكل اعطيني رد مقترح، والله العظيم. فبرد على الرسالة اللي هي صباح الخير برسالة من تشات جي بي تي.

هلا السؤال وبامانه وعن جد، لو اجوا فعلا يسوقوا شريحه تجاريه معلوماتيه وقالوا لك يا شادي بدنا نحط لك شريحه، او مش شادي يعني كاي حدا مثلا، هل تقبلوا يعني هاي الشريحه؟ ممكن في قابليه عندكم تنحط الشريحه هاي؟ يصير اختراقك بعدين، يتم اختراقك.

انهم قالوا لما صار موضوع الكورونا انه حطوا لهم شرايح، الناس خافت طبعا وقالوا انه هيك. رنا بتقول لا والله انا اذا يعني الموضوع بحطها يعني شو ايوه حطها ها كل سنة سالم. صراحة صباح الخير دكتور يوسف، صباح الخير. بقول تخيل يخلص رصيد شريحتك بنص الشارع نص الشارع معلقين بالشارع لعدم كفاية الرصيد، يمكن يعطونا دقائق مجانية على الشريحة هاي. النجم أبو العبد بقول امسك التليفون بطلع لك زي ما بتفكر.

أساس هم مش مسيطرين يعني، والله مسيطرين على بنات ذنينة كمان وعلى بنات أفكارنا بعين الله. عادل سعد صباحك، صحيح اليوم ملاحظ انه الشغل اللي بتفكر فيها بتلاقيها على السوشيال ميديا. هل انه هم دخلوا لعقلك؟ لا، هو عمليا انت بتكون بشكل او باخر ولو جزء من الثانية وقفت عند شغلة معينة بهذا القبيل. كثير من الشباب تأثروا بجوجل والذكاء الصناعي، مش كثير، كله كله يا ابو سبحان سحبان. احمد ابو بكر صباح الخير.

طبعا مواليد 2000 وطلع مستسخفين الأغنية هلا عشان تكون في الصورة. هاي من الثمانينات صح؟ هذا اللحن تبع هذا اللي كانوا يعني يرقصوا عليه في أعراس التسعينات تقريبا. اليوم يعني بسمعوه بشمئزاز بشمئزاز يعني. شو المهم أكتر شغلة الآن تناقش تكنولوجيا هي خلنا نقول نبوءة، ما بدي أقول نبوءة، طموح أو حلم أو مراودة اللي هو وعود مثلا خلنا نقول إيلون ماسك بإعادة الإبصار للمكفوفين، بأنه سيكون في شريحة مستقبلية حتعيد البصر لمن فقدوا بصرهم، حيث يعد ماسك عبر شركته إحياء حلم علمي قديم منح المكفوفين شكلا أو منحهم شكلا من الرؤية عبر زرع دماغية تتجاوز العين والعصب البصري وتخاطب القشرة البصرية مباشرة. لكن وعود ماسك وصلت الحديث عن رؤية مستقبلية تشمل أشعة الملانوما فوق البنفسجي وراده يثير الأوساط العلمية مزيج من التفاؤل والحذر، يبدو إنجاز طبي ممكن وما يظل أقرب إلى الطموح التجاري. يعني في ناس بيقولوا ناس بيقولوا لا، ناس بحذر. الفكرة على التقاط صورة عبر كاميرا أو حساس خارجي وتحويلها إلى إشارات كهربائية، يعني بركبوا كاميرا، هذه الشريحة بكون في عليها يبدو كاميرا بتشوف الإشي وبتنقلوا للعصب اللي مش عارف وين. وانا لو بدي اشرحها لازم اروح اخذ لي ماجستير ذكاء صناعي وتكنولوجيا. هيك الفكره، كاميرا مش كاميرا يعني تفكروا يروح فكركم لكاميرا، وهاي الصوره اللي انت بتشوفها والصوره اللي بشوفوها تصير تتصور لدماغ هذا وكانه بشوف. هون خلص الكلام، الى اللقاء.

0: مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: راديو موال

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
5: راديو موال

مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة الخليل. تقع محافظة الخليل جنوب القدس على بعد نحو 30 كيلومترا، وهي أكبر محافظات الضفة الغربية من حيث المساحة وعدد السكان. تتكون المحافظة من 100 قرية ومدينة، أبرزها مدن الخليل وبيت أمر وحلحول ودورة ويطة والظهرية وبني نعيم والسموع، بالإضافة إلى مخيمين للاجئين هما العروب والفوار. يعتبر الحرم الإبراهيمي الشريف من أهم المعالم الحضارية والدينية المميزة للمدينة، والذي منحها مكانة عالية وجعل منها مقصدا دينيا من كافة الدول الإسلامية. تتمحور البلدة القديمة في الخليل حول الحرم الإبراهيمي، والذي تم إدراجها على قائمة التراث العالمي بما فيها الحرم الإبراهيمي باعتبارها موقعا فلسطينيا ذات قيمة عالمية استثنائية، وتضم حارات تاريخية مثل حارة الشيخ، حارة بني دار، حارة العقابة وحارة القزازين. ومن أبرز معالمها الأثرية الحرم الإبراهيمي، البلدة القديمة، بئر حرم الرامة، حمام سيدنا إبراهيم الخليل، معصرة شجرة الدر، بلوطة سيدنا إبراهيم، تكية سيدنا إبراهيم، قصر المورك، تل رميدة، تل قلاء وعين المعمودية. تشتهر بأسواقها القديمة مثل سوق القزازين وسوق الزيتين وسوق الحصرية وسوق اللبن وسوق الإسكافية. تعد الخليل مركزا للحرف التقليدية، وأهمها صناعة الزجاج اليدوي، صناعة الفخار، صناعة الأحذية والجلود والتطريز. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
5: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصوت ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه يعملات في مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوت بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما لا شيء يسوي مطرب يا زلمه هو الاحتلال ما لا شيء يسوي من هون يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو أنا بركض كرفلكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سارق سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي
0: كلها. برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
1: راديو موال.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: صديقي المستمع، إن الله يتعامل معك اليوم كما تعامل مع يعقوب في حياته في القديم. هل تعلم أن لديه خطة رائعة لحياتك؟ ولكن قبل أن تعرف هذه الخطة عليك أن تسلم حياتك له بالكامل. ابق معي لنعرف أكثر عن هذا الموضوع.
2: مستمعي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم. لقاء جديد يجمعنا معا اليوم في بداية أسبوع جديد ضمن برنامج كنوز الحكمة. أرفع دعاء إلى الله أن يجعله باعثا على حياة أفضل لمجده تعالى.

صديقي المستمع، أرجو أن تسمع إلى صلاة هذا الأب المعذب، فلربما تكون صلاتك لهذا اليوم. يا رب، هل تسامحني لأني أذيت أولادي؟ لقد تربيت في بيئة فقيرة، فاعتقدت أن بيتا كبيرا لأولادي سيجعلهم يشعرون بالأهمية. لم أدرك أنهم كانوا يسعون وراء محبتي لهم بدلا من البيت الكبير. اعتقدت أن المال سيجلب لهم السعادة، ولكن للأسف جعلهم يعتقدون أن الأشياء أهم من الناس بكثير. وظننت أن الضرب المبرح هو الوسيلة النافعة لتربيتهم والتي ستجعلهم أشداء لمواجهة الحياة والدفاع عن أنفسهم، ولكن ذلك منعني من طلب الحكمة والإرشاد لتربيتهم وتدريبهم وتعليمهم. يا رب، قلت في نفسي إني لو تركتهم وحدهم لأصبحوا عصاميين معتمدين على أنفسهم، ولكن الأمر جعل أحد أبنائي يصبح أبا لابن الآخر. خيل لي أني لو تعاملت مع مشاكل العائلة بخفة لساد السلام وحل الهدوء، ولكني بذلك كنت أعلمهم الهروب بدلا من المواجهة. اعتقدت بأن التظاهر بعائلة كاملة أمام المجتمع سيجلب لهم الاحترام، ولكني كنت أعلمهم أن يحيوا كذبة في حياتهم ويغطوا عليها. ظننت أنه لكي أصبح أبا علي أن أجمع المال وأبقى في البيت وأؤمن كافة الاحتياجات المادية، ولكني بذلك كنت أقول لهم إن الأب هو أكثر من ذلك بكثير، وعليكم أن تكتشفوا الأمر بأنفسكم. عليكم أن تكتشفوا ماذا يعني أن يكون المرء أبا. يا رب، أرجو أن تقرأ كلمات صلاتي هذه من بين الدموع التي اختلطت بها.

0: أتمنى لكم في صحبة الأخ سهيل موسى وقتا مفيدا بينما يقودنا في دراسة جديدة من سفر التكوين.
1: بمزيد من السرور أتطلع إلى لقاء هذا بكم مستمعية، وأنا أشكر الله لأجل فرصة جديدة نغرف فيها من بحر نعمته الواسع. فنحن مستمعي نتعلم معا، أنت وأنا، إذ ندرس المقاطع المتتالية من سفر التكوين. ورجائي أن تجعل هذا اللقاء الذي يتجدد 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة أن تجعله عادة لك لدوام الفائدة. مرة ثانية أرحب بك معي فيه. رأينا في المرة الماضية يعقوب يصنع قرارا سليما من أجل الرب ويتخلص من كل الأصنام والأوثان في عائلته. بنى يعقوب مذبحا للرب، ثم تذكر كيف كان الله معه في بيت إيل وهو وحيد عندما ترك البيت لأول مرة. طيلة السنوات الماضية والرب يحاول أن يتعامل مع يعقوب، والآن يكمل من حيث ابتدأ في بيت إيل عندما كان يعقوب شابا. أما السنوات التي قضاها يعقوب عند لابان فتعتبر سدى. الآن لا صراع في الظلام كما في فنوئيل، ولكن الله في نعمته يظهر ليعقوب ويباركه ويعلن ذاته له كالله القدير، كما لإبراهيم وإسحاق، بدون إشارة إلى أخطائه التي جلبت عليه التأديب. ثم نقرأ عنه أنه نصب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه، عمودا من حجر، وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا، ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل. أرجو مستمعي أن تكون قد وصلت إلى اختبار الله عمليا في حياتك في بيت إيل كما حدث مع يعقوب أخيرا.
2: نتابع الآن تأملاتنا في الأصحاح 35 من التكوين. سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا من العدد 16 وحتى 22 من هذا الأصحاح.
0: ثم رحلوا من بيت إيل، ولما كان مسافة من الأرض بعد حتى يأتوا إلى أفراتة، ولدت رحيل وتعسرت ولادتها. وحدث حين تعسرت ولادتها أن القابلة قالت لها: لا تخافي، لأن هذا أيضا ابن لك. وكان عند خروج نفسها لأنها ماتت أنها دعت اسمه بنؤوني، وأما أبوه فدعاه بنيامين. فماتت رحيل ودفنت في طريق أفراتة التي هي بيت لحم. فنصب يعقوب عمودا على قبرها، وهو عمود قبر رحيل إلى اليوم. ثم رحل إسرائيل ونصب خيمته وراء مجدل عدر. وحدث إذ كان إسرائيل ساكنا في تلك الأرض أن رأوبين ذهب واتجع مع بلها سرية أبيه، وسمع إسرائيل.

أبوه فدعاه بنيامين. كانت السرقة التي اقترفتها رحيل إهانة لله، ولربما كان موتها تأديبا ليس لها فقط بل ليعقوب أيضا. الصورة التي تمت فيها الأمور محزنة لكنها جميلة في الوقت ذاته. بسبب عسر ولادتها أرادت رحيل أن تدعو ابنها بن أوني، أي ابن حزني، ولكن حين نظر إليه يعقوب قال: لقد فقدت حبيبتي رحيل، وهذا الطفل يشبهها، لذا سأسميه بنيامين، أي ابن قوتي. كان يعقوب منحازا نحو أبناء رحيل بلا شك. بالرغم من كل ما أظهره يعقوب من أعمال جسدية في فدان أرام، إلا أن حبه لرحيل كان أجمل شيء هناك. كان يحبها جدا بدون شك، وقد كرس نفسه لعمل أي شيء من أجلها، كالسماح لها بإبقاء الأصنام التي أحضرتها من بيت أبيها. لا أظن أن ليئة كانت ستنجو بفعلتها لو كانت هي التي أخذت الأصنام. كان يفضل رحيل على كل شيء، وموتها بالنسبة له يعني كارثة عظيمة. أما الأولاد العشرة فلم يكونوا مصدر فرح لأبيهم، وكأن الله كان يذكره كل لحظة من حياته أن الزواج بامرأتين أمر مرفوض. لم يكن يحتاج إلى كل هذا، ومع ذلك فإن الله يستخدم كل الظروف لمجد اسمه، كما يفعل في حياتي وحياتك يا أخي. وأحب يعقوب يوسف وبنيامين أكثر من باقي أبنائه، وهذا ولد الغيرة في قلوب الأبناء الآخرين. ما كان يجب عليه أن يمارس المحاباة مع يوسف، لسيما وأنه قاس منها في بيته؟ أما عن بنيامين فلم يسمه ابن أوني أو ابن حزني، بل بنيامين ابن قوتي، عصاه ومرتكزه الذي سيستند عليه في شيخوخته. من المهم أن نعرف هذا، لأنه سيساعدنا في فهم الحزن الذي سيمر به يعقوب فيما بعد. كل ذلك أساسه في خطية يعقوب. الله لا يوافق على الخطأ في حياتنا أبدا يا صديقي. قد نظن أننا نستطيع أن نفلت منه، ولكن هيهات. فماتت رحيل ودفنت في طريق أفراتة التي هي بيت لحم، واليوم قبر رحيل مكان مشهور في أرض فلسطين، وقد كان موجودا عندما كتب موسى السفر، وهو موجود حتى يومنا هذا. وحدث إذ كان إسرائيل ساكنا في تلك الأرض أن رأوبين ذهب واضجع مع بلها سرية أبيه، وسمع إسرائيل. لقد كانت دينا مصدر حزن عظيم ليعقوب، لكن هنا يصادفه مصدر حزن أعظم، غير أننا لا نقرأ أن كلمة واحدة خرجت من شفتي يعقوب، ذلك أن حزنه كان ثقيلا، لكن قلبه ينطوي على مرارة ظلت تلازمه حتى التف به أولاده عند موته لينبئهم بما يصيبهم في آخر الأيام، كما سنرى في الإصحاح 49. صحيح أن إهانة رأوبين لأبيه قد غفرت، لكنه أضاع البكورية ولم تعد له بعد الأسبقية. من العدد 23 وحتى 26 نجد قائمة بأسماء أبناء يعقوب من زوجاته. يوسف وبنيامين هما اللذان تميزا عن الباقي، والآخرون لم يكونوا كما يجب، وهذا يؤكد عدم رضا الله من تعدد الزيجات. وعائلة يعقوب تصور لنا هذا جيدا. حتى ولو كان للابان يد، لكن يعقوب مضى قدما في الأمر. أقرأ لك الآن العدد 29 مستمعي. فأسلم إسحاق روحه ومات وانضم إلى قومه شيخا وشبعان أياما، ودفنه عيسو ويعقوب ابناه.

0: يعتقد أن موت أبيهم هو المناسبة الوحيدة التي جمعت عيسو ويعقوب بعد عودة يعقوب. وفي الواقع لم يتم موت إسحاق تاريخيا إلا بعد أن بيع يوسف في مصر وجلس ثانيا على عرشها، غير أن الروح القدس شاء أن يدون حادث الدفن في ممرة لأنه كان سببا في اجتماع عيسو ويعقوب.
1: هل لاحظت مستمعي أن فكرة الموت غالبة في هذا الأصحاح؟ موت دبورة خادمة رفقة، وفي هذا تلميح إلى موت رفقة نفسها، ثم هناك موت المحبوب رحيل، وأخيرا موت إسحاق. ننتقل الآن إلى الأصحاح 36 الذي يتعامل مع عائلة عيسو الذي صار أبا للأدوميين. بالرغم من كون القصة غير مثيرة إلا أنها تشكل دراسة رائعة للأسماء والأصول.
2: وهذه مواليد عيسو الذي هو أدوم. أخذ عيسو نساءه من بنات كنعان عدا بنت إيلون الحثي وأهوليباما بنت عنا بنت صبعون الحوي وبسمة بنت إسماعيل أخت نبايوت.
0: تستقر عائلة عيسو في أدوم التي تقع جنوب شرق البحر الميت، وهي منطقة جبلية وعاصمتها البتراء، المدينة الوردية المنحوتة في الصخر والتي تقع في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية. والنبوات الموجودة في إشعياء وإرميا وحزقيال وعبديا قد تمت بشكل رائع. إذن أمة أدوم أتت من عيسو، وبالمناسبة فإن عيسو وأدوم هما كلمتان لنفس المعنى أحمر. كان عيسو ذلك الرجل الجذاب ذا الجسم الممتلئ بالعضلات والرياضي، ولكنه كان جسديا يهتم بأمور الجسد وأمور هذا العالم. قد يتباحث أحدهم حول سبب اختيار الله ليعقوب بدلا من عيسو، فقد كان عيسو جذابا من الظاهر، ولكن الله لا يحكم على القشرة الخارجية بل على القلب. والذي يكشف حقيقة عيسو نبوة عبدية التي تحكي عن الأدوميين أبناء عيسو. اسمع: تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محاجئ الصخر. رفعة مقعده القائل في قلبه: من يحدرني إلى الأرض؟ إن كنت ترتفع كالنسر وإن كان عشك موضوعا بين النجوم فمن هناك أحدرك يقول الرب. كبرياء قلبهم كان إعلانا عن استقلالهم وعن نفس تقول بأنها تستطيع العيش بدون الله ولا تحتاج الله. هذا هو عيسو. في السفر الأخير من العهد القديم ملاخي يقول الله: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. لم يقل الله ذلك إلا بعد 1000 سنة من الزمن الذي عاش فيه هذان الرجلان، ولكن الله كان يعرف قلب عيسو منذ البداية، والتاريخ شاهد على ذلك.
1: لن نطيل الحديث في هذا الأصحاح، سنقرأ بعض الآيات ثم أتناولها بالتعليق البسيط. نقرأ الآن الأعداد 3 الأولى ثم من العدد 6 وحتى 8.
2: ثم أخذ عيسو نساءه وبنيه وبناته وجميع نفوس بيته ومواشيه وكل بهائمه وكل مقتناه الذي اقتنى في أرض كنعان، ومضى إلى أرض أخرى من وجه يعقوب أخيه، لأن أملاكهما كانت كثيرة على السكن معا، ولم تستطع أرض غربتهما أن تحملهما من أجل مواشيهما. فسكن عيسو في جبل سعير، وعيسو هو أدوم.
0: مرة أخرى نجد أن عيسو هو أدوم. تذكر مستمعي أن عيسو كان قد تزوج من امرأتين كنعانيتين ومن إسماعيلية، كما لابد وأنك تذكر نفس المشكلة التي صادفت إبراهيم ولوط. لم تكن لديهما أرض كافية للرعي. انفصل الأخوان ويترك عيسو أرض الموعد، يذهب من أرض سعير في كنعان ويرجع إلى فدان أرام إلى جبل سعير الذي وصفته قبل ذلك. وفي هذا تتميم لنبوة إسحاق ولو في جزء منها أن عيسو يترك كنعان إلى سعير، وهناك يعيش نسله بسيوفهم. كما نلاحظ أن نصيب يعقوب هو أرض كنعان بالمفارقة مع أخيه عيسو، إذ يطلعنا الإصحاح التالي في مطلعه: وسكن عيسو في أرض غربة أبيه في أرض كنعان. يقول العدد 12 من الإصحاح 36: وكانت تمناع سرية لأليفاز بن عيسو، فولدت لأليفاز عماليق. هؤلاء بنو عدا امرأة عيسو. هذه بداية العماليق. عبر القرون تفرعت هذه القبائل إلى عدة اتجاهات، والعديد منها ذهب إلى شمال إفريقيا. معظم القبائل العربية انحدرت من إبراهيم عن طريق أبناء هاجر وقطورة زوجتي إبراهيم، وطبعا تم التزاوج بين القبائل المختلفة. أقرأ العدد 15: هؤلاء أمراء بني عيسو، بنو أليفاز بكر عيسو، أمير تيمان، وأمير أمار، وأمير صفو، وأمير قناز. من أين جاءوا هؤلاء الأمراء والنبلاء؟ لقد أخذوا هذه الألقاب وتاجروا بها، وقد بدأ موضوع النبلاء من عائلة عيسو، فقد كانوا جميعا شعبا كبيرا عظيما، كانوا أمراء وكانوا ملوكا، ملكوا حتى قبل أن يقوم ملك من الشعب القديم، كما نقرأ في العدد 31: وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبل ما ملك ملك لبني إسرائيل. الحصول على ملك لم يكن أبدا في مخطط الله لشعبه، ولكن كان هذا أسلوب حياة أدوم. لو كنت من أفراد هذه العائلة مستمعي لاحتجت إلى لقب حتما، والشعب القديم بالرغم من معارضة الله طلب من صموئيل ملكا مثل باقي الأمم، ولكن يا صديقي تأكد أنه ما ليس من الله يفرخ ويزهر بسرعة خاطفة، أما ما هو بحسب الله فإنه يتدرج في النمو ولو ببطء، ولكن في آخر الأمر يزهر ويثمر ويدوم ثمره إلى الأبد.
1: نقرأ الآن من العدد 40 وحتى 43 من الفصل 36:
2: وهذه أسماء أمراء عيسو حسب قبائلهم وأماكنهم بأسمائهم: أمير تمناع، وأمير علوة، وأمير يتيت، وأمير أهلبامة، وأمير إيلة، وأمير فينون، وأمير قناز، وأمير تيمان، وأمير مبصار، وأمير مجدئيل، وأمير عيرام. هؤلاء أمراء أدوم حسب مساكنهم في أرض ملكهم. هذا هو عيسو أبو أدوم.
0: هذا هو تاريخ النسل المرفوض، وفي هذه الخاتمة نجد تلخيصا للنبلاء والأمراء الذين انحدروا من نسل عيسو. يمكننا أن نتخيل حياتهم المليئة بالتحيات المنمقة والانحناءات والألقاب. إنه إصحاح مهم للذي يريد أن يعمل دراسة في علم أصول الإنسان. إصحاح كهذا يعطي تاريخا للعائلات الأرضية. صديقي المستمع، إن الله يتعامل معك اليوم كما تعامل مع يعقوب في حياته في القديم. هل تعلم أن لديه خطة رائعة لحياتك؟ ولكن قبل أن تعرف هذه الخطة عليك أن تسلم حياتك له بالكامل. لا يمكنك أن تعرف الله شخصيا بينما تقود سفينة حياتك بنفسك. عليك أن تفسح له المجال ليستلم زمام القيادة. عليك أن تأتي إليه بالإيمان معترفا بخطائك وعجزك، ولن تجد لديه إلا ما يسرك ويثري حياتك. ستجد عنده الحياة الأبدية، وسيعلن لك الخطة الرائعة التي وضعها لحياتك. أما في البعد عنه فإنك لن ترى سوى الفقر والجوع والضياع والموت.
1: أناشدك أخي وصديقي أن تأتي إلى المسيح حالا بالإيمان، وصدقني لن تندم أبدا.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد. توفير اليوم بأربك 3 مليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولرويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك، أيوة يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
1: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: جول جول جول جول
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: يا ابن اللذينة.
1: يا مقلو لهدي وانا كبر وعدي من شرح لأدي اظن ما فيه
2: قرد النفس هجي البعد ساعتي لنجي
1: كان عندي حاجة اديها لك.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت.
2: جاع،
3: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو موال.
5: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة الخليل. تقع محافظة الخليل جنوب القدس على بعد نحو 30 كيلومترا، وهي أكبر محافظات الضفة الغربية من حيث المساحة وعدد السكان. تتكون المحافظة من 100 قرية ومدينة، أبرزها مدن الخليل وبيت أمر وحلحول ودورة ويطة والظهرية وبني نعيم والسموع، بالإضافة إلى مخيمين للاجئين هما العروب والفوار. يعتبر الحرم الإبراهيمي الشريف من أهم المعالم الحضارية والدينية المميزة للمدينة، والذي منحها مكانة عالية وجعل منها مقصدا دينيا من كافة الدول الإسلامية. تتمحور البلدة القديمة في الخليل حول الحرم الإبراهيمي، والذي تم إدراجها على قائمة التراث العالمي بما فيها الحرم الإبراهيمي باعتبارها موقعا فلسطينيا ذات قيمة عالمية استثنائية، وتضم حارات تاريخية مثل حارة الشيخ، حارة بني دار، حارة العقابة وحارة القزازين. ومن أبرز معالمها الأثرية الحرم الإبراهيمي، البلدة القديمة، بئر حرم الرامة، حمام سيدنا إبراهيم الخليل، معصرة شجرة الدر، بلوطة سيدنا إبراهيم، تكية سيدنا إبراهيم، قصر المورك، تل رميدة، تل قلا، وعين المعمودية. تشتهر بأسواقها القديمة مثل سوق القزازين وسوق الزيتين وسوق الحصرية وسوق اللبن وسوق الإسكافية. تعد الخليل مركزاً للحرف التقليدية وأهمها صناعة الزجاج اليدوي، صناعة الفخار، صناعة الأحذية والجلود والتطريز. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يومياً في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحاً، 12:00 ظهراً، 5:30 عصراً، 8:00 مساءً. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.

0: مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
5: شو صار؟
4: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة نابلس. تقع محافظة نابلس شمال القدس على بعد نحو 69 كيلومترا، وتبلغ مساحتها حوالي 605 كيلومترات مربعة. تمتد بين جبلي عبال وجرزيم، وتضم مدنا وبلدات مثل بيتا، حوارة، قبلان، عقربة، عصيرة الشمالية، دير شرف، برقة، سباستيا وبيتا. تعد البلدة القديمة في نابلس من أكبر وأجمل المدن التاريخية في فلسطين، وتنقسم إلى حارات عريقة مثل الياسمينة، القريون، الحبلة أو القصبة. تضم المحافظة مواقع مهمة مثل جبل جرزيم، منطقة الطائفة السامرية، البلدة القديمة، الحمامات التركية وموقع سباستيا الأثري. تشتهر نابلس بأسواقها التاريخية مثل سوق الحدادين، سوق اللحامين، سوق النجارين، سوق الذهب وسوق خان التجار. تعتبر مدينة نابلس اليوم مركزا تجاريا وصناعيا وزراعيا في المنطقة الشمالية من فلسطين، وتشتهر بصناعة الصابون المصنوع من زيت زيتونها والمشغولات الذهبية المميزة والحلويات التقليدية، وهي أفضل مكان لتناول الكنافة في فلسطين، وهي من ألذ الحلويات الفلسطينية المحببة. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته مع اني اقدر

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: صديقي المستمع، إن الله يتعامل معك اليوم كما تعامل مع يعقوب في حياته في القديم. هل تعلم أن لديه خطة رائعة لحياتك؟ ولكن قبل أن تعرف هذه الخطة عليك أن تسلم حياتك له بالكامل. ابق معي لنعرف أكثر عن هذا الموضوع.
3: مستمعي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم. لقاء جديد يجمعنا معا اليوم في بداية أسبوع جديد ضمن برنامج كنوز الحكمة. أرفع دعاء إلى الله أن يجعله باعثا على حياة أفضل لمجده تعالى.

صديقي المستمع، أرجو أن تسمع إلى صلاة هذا الأب المعذب، فلربما تكون صلاتك لهذا اليوم. يا رب، هل تسامحني لأني أذيت أولادي؟ لقد تربيت في بيئة فقيرة، فاعتقدت أن بيتا كبيرا لأولادي سيجعلهم يشعرون بالأهمية. لم أدرك أنهم كانوا يسعون وراء محبتي لهم بدلا من البيت الكبير. اعتقدت أن المال سيجلب لهم السعادة، ولكن للأسف جعلهم يعتقدون أن الأشياء أهم من الناس بكثير. وظننت أن الضرب المبرح هو الوسيلة النافعة لتربيتهم، والتي ستجعلهم أشداء لمواجهة الحياة والدفاع عن أنفسهم، ولكن ذلك منعني من طلب الحكمة والإرشاد لتربيتهم وتدريبهم وتعليمهم. يا رب، قلت في نفسي إني لو تركتهم وحدهم لأصبحوا عصاميين معتمدين على أنفسهم، ولكن الأمر جعل أحد أبنائي يصبح أبا لابن الآخر. خيل لي أني لو تعاملت مع مشاكل العائلة بخفة لساد السلام وحل الهدوء، ولكني بذلك كنت أعلمهم الهروب بدلا من المواجهة. اعتقدت بأن التظاهر بعائلة كاملة أمام المجتمع سيجلب لهم الاحترام، ولكني كنت أعلمهم أن يحيوا كذبة في حياتهم ويغطوا عليها. ظننت أنه لكي أصبح أبا علي أن أجمع المال وأبقى في البيت وأؤمن كافة الاحتياجات المادية، ولكني بذلك كنت أقول لهم إن الأب هو أكثر من ذلك بكثير، وعليكم أن تكتشفوا الأمر بأنفسكم. عليكم أن تكتشفوا ماذا يعني أن يكون المرء أبا. يا رب، أرجو أن تقرأ كلمات صلاتي هذه من بين الدموع التي اختلطت بها.

0: نتمنى لكم في صحبة الأخ سهيل موسى وقتا مفيدا بينما يقودنا في دراسة جديدة من سفر التكوين.
1: بمزيد من السرور أتطلع إلى لقاء هذا بكم مستمعية، وأنا أشكر الله لأجل فرصة جديدة نغرف فيها من بحر نعمته الواسع. فنحن مستمعي نتعلم معا، أنت وأنا، إذ ندرس المقاطع المتتالية من سفر التكوين. ورجائي أن تجعل هذا اللقاء الذي يتجدد 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة، أن تجعله عادة لك لدوام الفائدة. مرة ثانية أرحب بك معي فيه. رأينا في المرة الماضية يعقوب يصنع قرارا سليما من أجل الرب ويتخلص من كل الأصنام والأوثان في عائلته. بنى يعقوب مذبحا للرب، ثم تذكر كيف كان الله معه في بيت إيل وهو وحيد عندما ترك البيت لأول مرة. طيلة السنوات الماضية والرب يحاول أن يتعامل مع يعقوب، والآن يكمل من حيث ابتدأ في بيت إيل عندما كان يعقوب شابا. أما السنوات التي قضاها يعقوب عند لابان فتعتبر سدى. الآن لا صراع في الظلام كما في فنوئيل، ولكن الله في نعمته يظهر ليعقوب ويباركه ويعلن ذاته له كالله القدير كما لإبراهيم وإسحاق، بدون إشارة إلى أخطائه التي جلبت عليه التأديب. ثم نقرأ عنه أنه نصب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه، عمودا من حجر، وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا، ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل. أرجو مستمعي أن تكون قد وصلت إلى اختبار الله عمليا في حياتك في بيت إيل كما حدث مع يعقوب أخيرا.
2: نتابع الآن تأملاتنا في الأصحاح 35 من التكوين. سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا من العدد 16 وحتى 22 من هذا الأصحاح.
0: ثم رحلوا من بيت إيل، ولما كان مسافة من الأرض بعد حتى يأتوا إلى أفراتة، ولدت رحيل وتعسرت ولادتها. وحدث حين تعسرت ولادتها أن القابلة قالت لها: لا تخافي، لأن هذا أيضا ابن لك. وكان عند خروج نفسها لأنها ماتت أنها دعت اسمه بنؤوني، وأما أبوه فدعاه بنيامين. فماتت رحيل ودفنت في طريق أفراتة التي هي بيت لحم. فنصب يعقوب عمودا على قبرها، وهو عمود قبر رحيل إلى اليوم. ثم رحل إسرائيل ونصب خيمته وراء مجدل عدر. وحدث إذ كان إسرائيل ساكنا في تلك الأرض أن رأوبين ذهب واضطجع مع بلها سرية أبيه، وسمع إسرائيل.
1: كان لرحيل ابن وهو يوسف، والآن تنجب بنيامين. وكان عند خروج نفسها لأنها ماتت أنها دعت اسمه بنؤوني، وأما أبوه فدعاه بنيامين. كانت السرقة التي اقترفتها رحيل إهانة لله، ولربما كان موتها تأديبا ليس لها فقط بل ليعقوب أيضا. الصورة التي تمت فيها الأمور محزنة لكنها جميلة في الوقت ذاته. بسبب عسر ولادتها أرادت رحيل أن تدعو ابنها بنؤوني، أي ابن حزني. ولكن حين نظر إليه يعقوب قال: لقد فقدت حبيبتي رحيل، وهذا الطفل يشبهها، لذا سأسميه بنيامين، أي ابن قوتي. كان يعقوب منحازا نحو أبناء رحيل بلا شك. بالرغم من كل ما أظهره يعقوب من أعمال جسدية في فدان أرام، إلا أن حبه لرحيل كان أجمل شيء هناك. كان يحبها جدا بدون شك، وقد كرس نفسه لعمل أي شيء من أجلها، كالسماح لها بإبقاء الأصنام التي أحضرتها من بيت أبيها. لا أظن أن ليئة كانت ستنجو بفعلتها لو كانت هي التي أخذت الأصنام. كان يفضل رحيل على كل شيء، وموتها بالنسبة له يعني كارثة عظيمة. أما الأولاد العشرة فلم يكونوا مصدر فرح لأبيهم، وكأن الله كان يذكره كل لحظة من حياته أن الزواج بامرأتين أمر مرفوض. لم يكن يحتاج إلى كل هذا، ومع ذلك فإن الله يستخدم كل الظروف لمجد اسمه، كما يفعل في حياتي وحياتك يا أخي. وأحب يعقوب يوسف وبنيامين أكثر من باقي أبنائه، وهذا ولد الغيرة في قلوب الأبناء الآخرين. ما كان يجب عليه أن يمارس المحاباة مع يوسف، لسيما وأنه قاس منها في بيته. أما عن بنيامين فلم يسمه ابن أوني أو ابن حزني، بل بنيامين ابن قوتي، عصاه ومرتكزه الذي سيستند عليه في شيخوخته. من المهم أن نعرف هذا، لأنه سيساعدنا في فهم الحزن الذي سيمر به يعقوب فيما بعد. كل ذلك أساسه في خطية يعقوب. الله لا يوافق على الخطأ في حياتنا أبدا يا صديقي. قد نظن أننا نستطيع أن نفلت منه، ولكن هيهات. فماتت رحيل ودفنت في طريق أفراتة التي هي بيت لحم، واليوم قبر رحيل مكان مشهور في أرض فلسطين، وقد كان موجودا عندما كتب موسى السفر، وهو موجود حتى يومنا هذا. وحدث إذ كان إسرائيل ساكنا في تلك الأرض أن رأوبين ذهب واضطجع مع بلها سرية أبيه، وسمع إسرائيل. لقد كانت دينا مصدر حزن عظيم ليعقوب، لكن هنا يصادفه مصدر حزن أعظم، غير أننا لا نقرأ أن كلمة واحدة خرجت من شفتي يعقوب، ذلك أن حزنه كان ثقيلا، لكن قلبه ينطوي على مرارة ظلت تلازمه حتى التف به أولاده عند موته لينبئهم بما يصيبهم في آخر الأيام، كما سنرى في الإصحاح 49. صحيح أن إهانة رأوبين لأبيه قد غفرت، لكنه أضاع البكورية ولم تعد له بعد الأسبقية. من العدد 23 وحتى 26 نجد قائمة بأسماء أبناء يعقوب من زوجاته. يوسف وبنيامين هما اللذان تميزا عن الباقي، والآخرون لم يكونوا كما يجب، وهذا يؤكد عدم رضا الله من تعدد الزيجات، وعائلة يعقوب تصور لنا هذا جيدا. حتى ولو كان للابان يد، لكن يعقوب مضى قدما في الأمر. أقرأ لك الآن العدد 29 مستمعي. فأسلم إسحاق روحه ومات وانضم إلى قومه شيخا وشبعان أياما، ودفنه عيسو ويعقوب ابناه. أعتقد أن موت أبيهم هو المناسبة الوحيدة التي جمعت عيسو ويعقوب بعد عودة يعقوب. وفي الواقع لم يتم موت إسحاق تاريخيا إلا بعد أن بيع يوسف في مصر وجلس ثانيا على عرشها، غير أن الروح القدس شاء أن يدون حادث الدفن في ممرة، لأنه كان سببا في اجتماع عيسو ويعقوب.
2: هل لاحظت مستمعي أن فكرة الموت غالبة في هذا الأصحاح؟ موت دبورة خادمة رفقة، وفي هذا تلميح إلى موت رفقة نفسها، ثم هناك موت المحبوب رحيل، وأخيرا موت إسحاق. ننتقل الآن إلى الأصحاح 36 الذي يتعامل مع عائلة عيسو الذي صار أبا للأدوميين. بالرغم من كون القصة غير مثيرة، إلا أنها تشكل دراسة رائعة للأسماء والأصول.
0: وهذه مواليد عيسو الذي هو أدوم. أخذ عيسو نساءه من بنات كنعان عدا بنت إيلون الحثي وأهوليباما بنت عنا بنت صبعون الحوي، وبسمة بنت إسماعيل أخت نبايوت.
1: تستقر عائلة عيسو في أدوم التي تقع جنوب شرق البحر الميت، وهي منطقة جبلية وعاصمتها البتراء، المدينة الوردية المنحوتة في الصخر والتي تقع في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية. والنبوات الموجودة في إشعياء وإرميا وحزقيال وعبدية قد تمت بشكل رائع. إذن أمة أدوم أتت من عيسو، وبالمناسبة فإن عيسو وأدوم هما كلمتان لنفس المعنى أحمر. كان عيسو ذلك الرجل الجذاب ذا الجسم الممتلئ بالعضلات والرياضي، ولكنه كان جسديا يهتم بأمور الجسد وأمور هذا العالم. قد يتباحث أحدهم حول سبب اختيار الله ليعقوب بدلا من عيسو، فقد كان عيسو جذابا من الظاهر، ولكن الله لا يحكم على القشرة الخارجية بل على القلب. والذي يكشف حقيقة عيسو نبوة عبدية التي تحكي عن الأدوميين أبناء عيسو. اسمع: تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محاجئ الصخر، رفعة مقعده القائل في قلبه من يحدرني إلى الأرض. إن كنت ترتفع كالنسر وإن كان عشك موضوعا بين النجوم فمن هناك أحدرك يقول الرب. كبرياء قلبهم كان إعلانا عن استقلالهم وعن نفس تقول بأنها تستطيع العيش بدون الله ولا تحتاج الله. هذا هو عيسو. في السفر الأخير من العهد القديم ملاخي يقول الله: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. لم يقل الله ذلك إلا بعد 1000 سنة من الزمن الذي عاش فيه هذان الرجلان، ولكن الله كان يعرف قلب عيسو منذ البداية، والتاريخ شاهد على ذلك.
2: لن نطيل الحديث في هذا الأصحاح، سنقرأ بعض الآيات ثم أتناولها بالتعليق البسيط. نقرأ الآن الأعداد 3 الأولى ثم من العدد 6 وحتى 8.
0: ثم أخذ عيسو نساءه وبنيه وبناته وجميع نفوس بيته ومواشيه وكل بهائمه وكل مقتناه الذي اقتنى في أرض كنعان، ومضى إلى أرض أخرى من وجه يعقوب أخيه، لأن أملاكهما كانت كثيرة على السكن معا، ولم تستطع أرض غربتهما أن تحملهما من أجل مواشيهما. فسكن عيسو في جبل سعير، وعيسو هو أدوم.
1: مرة أخرى نجد أن عيسو هو أدوم. تذكر مستمعي أن عيسو كان قد تزوج من امرأتين كنعانيتين ومن إسماعيلية، كما لابد وأنك تذكر نفس المشكلة التي صادفت إبراهيم ولوط، لم تكن لديهما أرض كافية للرعي. انفصل الأخوان ويترك عيسو أرض الموعد، يذهب من أرض سعير في كنعان ويرجع إلى فدان أرام إلى جبل سعير الذي وصفته قبل ذلك. وفي هذا تتميم لنبوة إسحاق ولو في جزء منها، أن عيسو يترك كنعان إلى سعير وهناك يعيش نسله بسيوفهم. كما نلاحظ أن نصيب يعقوب هو أرض كنعان بالمفارقة مع أخيه عيسو، إذ يطلعنا الإصحاح التالي في مطلعه: وسكن عيسو في أرض غربة أبيه في أرض كنعان. يقول العدد 12 من الإصحاح 36: وكانت تمناع سرية لأليفاز بن عيسو، فولدت لأليفاز عماليق. هؤلاء بنو عدا امرأة عيسو. هذه بداية العماليق. عبر القرون تفرعت هذه القبائل إلى عدة اتجاهات، والعديد منها ذهب إلى شمال إفريقيا. معظم القبائل العربية انحدرت من إبراهيم عن طريق أبناء هاجر وقطورة زوجتي إبراهيم، وطبعا تم التزاوج بين القبائل المختلفة. أقرأ العدد 15: هؤلاء أمراء بني عيسو، بنو أليفاز بكر عيسو. أمير تيمان وأمير أومار وأمير صفو وأمير قناز. من أين جاءوا هؤلاء الأمراء والنبلاء؟ لقد أخذوا هذه الألقاب وتاجروا بها، وقد بدأ موضوع النبلاء من عائلة عيسو، فقد كانوا جميعا شعبا كبيرا عظيما، كانوا أمراء وكانوا ملوكا، ملكوا حتى قبل أن يقوم ملك من الشعب القديم كما نقرأ في العدد 31، وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبل ما ملك ملك لبني إسرائيل. الحصول على ملك لم يكن أبدا في مخطط الله لشعبه، ولكن كان هذا أسلوب حياة أدوم. لو كنت من أفراد هذه العائلة مستمعي لاحتجت إلى لقب حتما، والشعب القديم بالرغم من معارضة الله طلب من صموئيل ملكا مثل باقي الأمم، ولكن يا صديقي تأكد أنه ما ليس من الله يفرخ ويزهر بسرعة خاطفة، أما ما هو بحسب الله فإنه يتدرج في النمو ولو ببطء، ولكن في آخر الأمر يزهر ويثمر ويدوم ثمره إلى الأبد.
2: نقرأ الآن من العدد 40 وحتى 43 من الفصل 36.
0: وهذه أسماء أمراء عيسو حسب قبائلهم وأماكنهم بأسمائهم: أمير تمناع وأمير علوة وأمير يتيت وأمير أهل بامة وأمير إيلة وأمير فينون وأمير قناز وأمير تيمان وأمير مبصار وأمير مجد إيل وأمير عيرام. هؤلاء أمراء أدوم حسب مساكنهم في أرض ملكهم. هذا هو عيسو أبو أدوم.
1: هذا هو تاريخ النسل المرفوض، وفي هذه الخاتمة نجد تلخيصا للنبلاء والأمراء الذين انحدروا من نسل عيسو. يمكننا أن نتخيل حياتهم المليئة بالتحيات المنمقة والانحناءات والألقاب. إنه إصحاح مهم للذي يريد أن يعمل دراسة في علم أصول الإنسان. إصحاح كهذا يعطي تاريخا للعائلات الأرضية. صديقي المستمع، إن الله يتعامل معك اليوم كما تعامل مع يعقوب في حياته في القديم. هل تعلم أن لديه خطة رائعة لحياتك؟ ولكن قبل أن تعرف هذه الخطة عليك أن تسلم حياتك له بالكامل. لا يمكنك أن تعرف الله شخصيا بينما تقود سفينة حياتك بنفسك. عليك أن تفسح له المجال ليستلم زمام القيادة. عليك أن تأتي إليه بالإيمان معترفا بخطائك وعجزك، ولن تجد لديه إلا ما يسرك ويثري حياتك. ستجد عنده الحياة الأبدية، وسيعلن لك الخطة الرائعة التي وضعها لحياتك. أما في البعد عنه فإنك لن ترى سوى الفقر والجوع والضياع والموت.
2: أناشدك أخي وصديقي أن تأتي إلى المسيح حالا بالإيمان، وصدقني لن تندم أبدا.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.